أمس واني بحالات النوم وبصفنة زمن بالليل متعذب.

أحدث أغاني الفنان كريم منصور تقدمها لكم استوديوهات حكمة الإنتاج والتوزيع الفني بغداد كورنيش العظمية هاتف 425-388-8

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياك يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لي خديك ناعمين يا بجاني بالسنة.
1: أنا أتذكر أيام الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي،
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن،
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4930.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير وعافية، وأهلا بكم ومرحبا. أنا مصطفى نزار في صباح هذا اليوم لنكمل معا مشوارنا الصباحي عبر أثير راديو تايم سكوير وبرنامج المجلة الصباحية. عددنا لكم اليوم مجموعة متنوعة من الموضوعات الحياتية التوعوية التي تلامس يومياتكم في المنزل والعمل والشارع بأسلوب خفيف وطاقة صباحية مشرقة. ابقوا معنا لنبدأ فقراتنا لهذا الصباح.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم، أهلا بكل من قرر يثبت الموجة علينا يستمع لنا على 102.5 FM وأيضا على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان. أهلا بكم ومرحبا، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كل الهلا بكم وين ما تكونون وين ما تسمعون. مستمعينا الكرام، نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقع لهذه الأيام في البلاد.

وترتفع قليلا عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية. أيضا تابع على أن يوم الخميس سيكون الطقس صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، أتمنى لكم يوما طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. أظهرت دراسة حديثة أن عادات بسيطة يمكن إدراجها بسهولة ضمن الروتين اليومي قد ترتبط بفوائد كبيرة لصحة القلب وتتمثل في اختيار صعود السلم بدلا من استخدام المصعد. جيد من عندنا ممكن يعني من يشوف مصعد فخلاص يختار المصعد عن الدرج العادي. وأيضا حلل الباحثون بيانات 9 دراسات شملت نحو نصف مليون شخص ووجدوا أن الأشخاص الذين اعتادوا صعود الدرج كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39%، كما انخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24% مقارنة بمن نادرا ما يصعدون الدرج. أيضا أشار الباحثون إلى أن صعود نحو 6 طوابق يوميا أي ما يقارب 60 إلى 70 درجة قد يستغرق أقل من 3 دقائق ويمكن أن يسهم في زيادة النشاط البدني وتحسين صحة القلب والجهاز التنفسي.

أيضا أكد خبراء أن الفترات الحركة القصيرة المتكررة خلال اليوم يمكن أن توفر فوائد صحية، إلا أن صعود الدرج أيضا قد لا يكون مناسبا لبعض الأشخاص، خصوصا المصابين بمشكلات في القلب أو الرئة أو المفاصل أو التوازن، وما يستدعي استشارة الطبيب عند الحاجة. ونشوف كثير من الأشخاص، يعني أكيد هو المفروض يكون المصعد لكبار السن مثلا أو المعاقين أو اللي عندهم مشكلات في القلب، رئة، مفاصل وغيرها.

أيضا من الأمور. لكن يعني تستغرب مرات أنه تشوف مثلا يعني شباب أو صغار في العمر يعني, أو حتى أنه ممكن الأعمار المتوسطة هي أيضا يعني يتبعون المصعد, يقول لك أسهل ما بيه حيل, هذا أسرع ما أعرف شنو, لكن راح يكتشف أنه ممكن يكون الدرج أسرع من المصعد في بعض الأماكن وأيضا بعض المؤسسات اللي ممكن تكون مخلية مصاعد وتستخدم لاستخدام كبار السن والمعاقين.

مستمعينا الكرام، بعد ما أيضا يعني أبل أطلقت الآيفون 18 وأيضا يعد إطلاق تحديث الآيفون 27 يعني أو الآي أو إس 27، بعدنا ما وصلنا على آيفون 27، لكن تحديث النظام إلى آي أو إس 27 تعتبر خطوة محورية في تطوير أنظمة تشغيل الآيفون، وأيضا يركز النظام الجديد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تحسينات شاملة على مستوى واجهة المستخدم والأمان. هناك أيضا أبرز المميزات الجديدة في آي أو إس 27 هي تطوير مساعد السيري ودمج الذكاء الاصطناعي. يعني فعلا كانت سيري تحتاج إلى شوية تطويرات وتحديثات، وحتى على مستوى يعني كآيفون بشكل عام كانت فعلا استخدامات الذكاء الاصطناعي فقيرة مقارنة بالأجهزة الأخرى. يعني أيضا تطوير مساعد السيري ودمج الذكاء الاصطناعي، حيث أيضا تقديم تطبيق مستقل مخصص لسيري ويتيح إجراء محادثات وسلسلة مراجعة للسجلات السابقة. بعد راح يصير تطبيق آخر في آي أو إس 27 هو اسمه سيري، وتقدر تسولف وتحكي، وأيضا ممكن يكون بأمور متطورة، واعتماد أيضا المساعد على نماذج الأبل المتقدمة بالتعاون مع أيضا جيميناي جوجل لمعالجة الاستفسارات المعقدة وفهم السياقات الشخصية داخل التطبيقات.

من ضمن الأشياء أيضا مستمعينا الكرام إمكانية التعرف على الأجسام والمشاهد عبر الكاميرا وتحليل محتوى الشاشة مباشرة وطرح أسئلة على سيري للحصول على معلومات أو اتخاذ إجراءات سريعة، يعني كفت شيء معين، جهاز، يعني فد قطعة معينة، أثاث أو غيره، أي شيء ممكن يعني تأخذ صورة وراح ينطيك تفاصيل هذا الأجسام أو هذه يعني الأمور اللي انت صورتها، يعني يقول لك مثلا برانداتها أو صناعتها أو تفاصيل عنها. يعني أيضا أدوات جديدة للرقابة الأبوية، أنه إضافة أدوات متقدمة لإدارة حسابات الأطفال وتشمل الموافقة على جهات الاتصال، تحديد أوقات الاستخدام اليومية للألعاب والتطبيقات، وأيضا جدولة الاستخدام بناء على توصيات خبراء نمو الأطفال. أيضا تطبيقات النظام والأداء اللي هي الصور، أدوات تحرير متطورة راح تكون، وأيضا يعني تنسيق لأداة الكلين أب، وأيضا متصفح السفاري راح يعني تنظيم التبويبات بشكل تلقائي حسب الموضوعات وغيرها أيضا من الأمور. وبالتالي أيضا راح يكون هناك تسريع في فتح التطبيقات بنسبة تصل إلى 30%، ونقل البيانات أيضا عبر الإيردروب بنسبة تصل إلى 80%. الصوتيات أيضا، فصل التحكم في مستوى الصوت للرنين والمنبهات والمؤقت أيضا بشكل مستقل، ورح يدعم أيضا التحديث الجديد الهواتف يعني بداية من سلسلة الآيفون 11 وحتى أحدث الإصدارات، يعني رح يكون من 11 إلى آيفون يعني الأخير هو 18، وأيضا حتى جيل الآيفون SE الجيل الثاني والثالث، وبالتالي ممكن الكثير رح ممكن يحدث هذا التحديث الأخير، فكتبونا إذا كنتم راح تحدثون التحديث الأخير الآيOS 27 أو تبقون على 26، وهل هناك إمكانية تحويل الجهاز إلى آيفون 18 أو لا.

تعتبر متابعة عدم تحميل المشترك الكهربائي بأجهزة ذات يعني سحب عالي في وقت واحد خطوة أمان أساسية للوقاية من مخاطر الحريق والتلف. استخدام المشتركات الرديئة أو ربط السخانات أو المكيفات عليها رح يعني يصنع حرارة عالية تنتهي بذوبان الأسلاك وتعطيل المنظومة، ما يتطلب استبدالها بأنواع أصلية أو تكون مكفولة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. يعتبر الاعتدال في شرب القهوة والشاي وعدم تجاوز الكوبين صباحا خيارا صحيا لحماية الجهاز الهضمي وتجنب التوتر العصبي. الاعتماد كليا على الكافيين لاستعادة النشاط يصنع التعود وأيضا يسبب الجفاف وزيادة ضربات القلب، بينما الاعتماد على الإفطار المتوازن يمنح الجسم طاقة حقيقية مستدامة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضم لنا هذه اللحظة وكل مستمعينا اللي كانوا ويانا من بداية البرنامج. مستمعينا، ننتقل إلى موضوع يتحدث عن التوازن المعماري في البصرة. التفاصيل راح تكون بصوت الزميل شهلة محمد، وبعدها لنا عودة. كونوا معنا.
1: تحولات البيئة والبصرة حين يتغير وجه العمارة والمجتمع. ارتبط اسم البصرة عبر تاريخها العريق بشط العرب وظلال النخيل وعمارة الشناشيل الخشبية الفريدة، حيث شكلت هذه البيئة المائية والمناخية الطراز المعماري والسلوك الاجتماعي والنفسي للبصريين على مر العقود والسنوات. فالبيت البصري التراثي بفتحاته وشناشيله المتقنة لم يكن طرازاً هندسياً أو حجارة وأخشاباً مرصوفة فقط، إنه كان استجابة مناخية ذكية وواقعية لطقس الجنوب الحار والرطب، وفلسفة معمارية تعزز التواصل الإنساني والروابط الاجتماعية الوثيقة بين الجيران والأحياء السكنية المتعاطفة. غير أن العقود الأخيرة شهدت تحولاً عمرانياً متسارعاً في المظهر الحضري للمدينة، إذ امتد البناء العزلي الحديث والتصاميم التجارية التي تعتمد اعتماداً كلياً على التكييف الاصطناعي، ليرافق ذلك تراجع ملحوظ في المساحات الخضراء وزوال البساتين وتغير عميق في أنماط الحياة والتواصل الاجتماعي داخل الأحياء السكنية. هذا التحول البيئي والمعماري لم يقتصر تأثيره على المشهد الجمالي البصري للمدينة فحسب، بل انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ وزيادة استهلاك الطاقة الكهرومائية وازدياد الإجهاد الحراري والنفسي على المواطنين، فضلاً عن تعميق الشعور بالعزلة الاجتماعية بين العوائل داخل أحياء كانت بالأمس القريب تضج بالحيوية والتكافل والتزاور. إن الحديث عن قضايا البيئة والمناخ في البصرة اليوم لم يعد مجرد رفاهية فكرية أو موضوعاً تناظرياً نخبوياً، بل هو واقع حيوي يمس جودة الحياة اليومية وصحة العوائل وتكاليف المعيشة المعقدة. ومع تزايد التحديات المناخية الراهنة وارتفاع معدلات التلوث، يبرز السؤال الجوهري والمحوري: كيف يمكن لمدينة البصرة أن تستعيد توازنها البيئي والمعماري وتصمد أمام التغيرات المناخية المتسارعة؟ وهل يمكن لمهندسي التخطيط الحضري والمؤسسات التنفيذية اليوم استلهام الحلول المعمارية القديمة وتطويرها بما يلائم متطلبات العصر الحديث دون التفريط بروح هوية المدينة التراثية؟

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكيد يعني التوازن المعماري بالبصرة يعكس يكون التجانس الهندسي والبيئي اللي ينبع من التفاعل بين طبيعة المدينة المائية ومناخ الحار الرطب، وصولا أيضا إلى التحديات التوازن بين الأصالة وأيضا المعاصرة. وأيضا التوازن المناخي والبيئي، نحن اليوم نشوف مثلا كيف صممت البيوت التراثية القديمة، الشناشيل وغيرها، حتى تحقق توازن حراري طبيعي. يعني أكيد زمان ما كان أكو يعني أي تبريد أو أجهزة للتكييف، وضمنت أيضا يعني الخشب الصاج، وأيضا يعني اللي هي ظلل الأزقة الواجهات، بينما أيضا تكفل السراديب والفناء الداخلي الحوش تدور به الهواء، وتختلف أيضا شدة الحرارة بشكل يعني حسب الفصل، وخصوصا في فصل الصيف. أيضا تمتاز العمارة البصرية القديمة بالفصل الذكي بين الفضاء العام والخاص، وتحجب أيضا الشبابيك الخشبية الرؤية من الخارج، ومنح الساكنين إطلالة كاملة على الشارع والنهر، وكيف أنه عندنا أنهر كانت في البصرة. ويعني أيضا هذا التوازن الإنشائي والجمالي اللي تعتمد به المباني التقليدية على التناغم بين يعني الطابوق الفرشي ثقيل في الأسفل، والأخشاب أيضا الزخرفية أو الخفيفة في الأدوار العليا، ما يقلل أيضا الأحمال الهيكلية ويضفي مساحة جمالية متناسقة. وأيضا اليوم تخوض البصرة صراع لتحقيق التوازن العمراني بين حماية الهوية التراثية في إحياء يعني مثل البصرة القديمة العشار، وبين التوسع المتمثل بالمباني الحديثة الواجهات الزجاجية، ما يطلب أيضا استراتيجيات تجديد حضري يعني تدمج التقنيات المعاصرة مع الروح المعمارية المحلية اللي نشوفها اليوم للأسف يعني في كثير من المباني، هي ما باتت موجودة. يعني هوية البصرة، شكل البصرة عبارة عن موانئ وأنهر، وأيضا يعني شناشيل، وهذه الزخارف المعروفة القديمة اليوم ما تشوف هذا الموضوع موجود. يعني في ظل هذه الأبنية تلقى مثلا بناية أو يعني عمارة مثلا، وهذه تكون بها يعني زخارف مو من هوية البصرة، مو من تراث البصرة، مو من شكل البصرة، ولا مثلا من مستوحات من يعني تاريخها، وخصوصا في المناطق اللي هي يعني لها سنوات طويلة في البصرة العشار، البصرة القديمة، حتى في يقضية ونواحي أيضا البصرة نشوف يعتمدون دائما على البناء الحديث، على البناء العمراني الحديث اللي هو ما يشبه مدينتنا، جايبين مثلا يعني تصاميم من خارج المدينة ما له علاقة بالمدينة وبتاريخها وبإرثها. مثلا تروح لأي مكان معين أو تسافر لأي دولة معينة، نشوف يعني أكو هوية بصرية، أكو يعني عمران بصري موجود، يعني تمثيل لشيء معين تلقاه في كل مكان. يعني فما تفقد هويتها المدينة، تبقى دائما حاضرة موجودة. يعني وهذا ليش؟ إنه يعني مختصين يكونون بعيدين عن المجال، الفنانين يكونون بعيدين عن المجال، الناس اللي إلها بالإرث وبالأدب وبثقافة البصرة يكونون بعيدين عن المجال، وغير مو أصحاب قرار، وكلمتهم ما تنوخذ بيها. فبالتالي انه يعني راحوا باتجاه هذا الزجاج العاكس، وهذا يعني هذا يعكس الشمس على الشارع، ويعكس الشمس على ويدخل ايضا شمس على يعني البنايه، ويعني هذا مو مناسب لبيئتنا، يعني مو صحيح. يعني انت حاط لك يعني بنايه من كم طابق، 5 طوابق 6، وتعكس على الشارع لانه مخليها جام، وتعكس على الشارع يعني الشمس، فبالتالي هاي حرارة، بالتالي هاي يعني أسلاك كهربائية ممكن أو غيرها أيضا من الأمور، وتزيد من حرارة المدينة. يعني مو صحيح هذا الموضوع لا للبناية ولا يعني للشارع. فبالتالي ممكن يقول لك أنا جمالية أريد هذا، بس فقد كثير من الأمور اللي هي لها علاقة بهوية البصرة ومكانتها. يعني
وما استوحى أو أخذ من عندها يعني. وحتى تشوف على مستوى مستشفيات، على مستوى جامعات مثلا، على مستوى مدارس، تبنى هاي الأهليات الحديثة هسه الأخيرة يعني، كمستشفيات حكومية ممكن تكون نادرة قليلة البناء حديثا أقصد، لكن يعني تحتاج ما تحتاج إلى أنه يكون أكو هناك اهتمام بالجانب العمراني والتوازن المعماري في البصرة.

والله داخل حسن الخورة راحت. عموما مستمعينا الكرام لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا لهذا الصباح. فأيضا هناك أهمية للتحديثات الدورية للأجهزة حيث يقع الكثيرون في مأزق تأجيل تهيئة وتحديث أنظمة التشغيل في الهواتف والحواسيب بحجة ضيق الوقت أو عدم الحاجة، وهذا التأخير يجعل الجهاز بطيئا وعرضة للثغرات الأمنية التي يستغلها المخترقون، ما أيضا يتطلب المتابعة الدورية لضمان استقرار التطبيقات وحماية الملفات الشخصية.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. لماذا تجذبنا الأخبار السيئة؟ تفاصيل رح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد ولنا عودة، كونوا معنا.
1: لماذا تجذبنا الأخبار السيئة؟ عندما تقع الكارثة سواء كانت طبيعية أم بسبب البشر، تتجه أنظار الجميع نحو شاشات الهواتف والتلفاز ومواقع الأخبار العاجلة لأسباب كثيرة، منها الفضول والقلق والرغبة في فهم ما يجري والاطلاع عليه، أو ربما للهرب من واقعنا إلى واقع بشر آخرين. لكن أبحاث علوم الدماغ اكتشفت أن دماغنا يحب الخطر، وهذا ما يخلق لدينا جاذبية نفسية للخبر السيء. انجذابنا هذا هو خاصية تطورية ورثناها من أسلافنا الذين حافظوا على بقائهم، لأنهم انتبهوا إلى صوت الأسد أكثر من تغريد العصافير مثلاً لكي ينجوا بحياتهم في لحظات الخطر، الذي بات يظهر الآن في نشرات الأخبار، معيداً نظامنا الغريزي إلى العمل بقوة من جديد. أما علم النفس فبات يسمي مثل هذا التحفيز للأخبار غير السارة بالتلصص العاطفي أو متعة الألم من بعد، فنحن لا نتابع الشر بدافع الخوف فحسب، بل وبدافع اللذة، وهذا ما يسميه علماء النفس بالفضول العاطفي أو التلصص العاطفي، لأن الكوارث والجوائح تتيح لنا اختبار الألم من دون أن يمسنا، وكأن مقارنة أوضاعنا بمن أصابتهم الكارثة تمنحنا جرعة من الأمان. وبينت دراسة حديثة أن من يتابع الأخبار أكثر من ساعتين يومياً أكثر عرضة للاكتئاب بنسبة 28% من الآخرين الذين يسيرون في الطبيعة أو ممن يشاهدون أخباراً مفرحة. وجد باحثو علم الاجتماع أن المجتمعات المتأثرة بهذا الاكتئاب تفقد تماسكها وتدخل في عزلة جماعية، حتى إن منظري الأديان السماوية الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية بدأوا يحذرون من المتابعة الدائمة للأخبار السوداء التي تفقد الإنسان توازنه الروحي، لأن الإيمان يدعو إلى الأمل وتثبيت السلام الداخلي، ما دام استهلاكنا لأخبار الشر يفسد علينا نعم الوجود وجمال الخلق. أما من وجهة نظر الإعلام فإن سوق الأخبار السلبية مزدهر، وهي تنتشر بنسبة 64% أكثر من الأخبار الإيجابية على وسائل التواصل، إذ إن الصحف الصفراء ومواقع وصفحات العناوين المثيرة في وسائل التواصل تعرف أن الخوف يساوي أرباحاً. مثلاً أثناء جائحة كورونا تصدرت العناوين التي تبرز عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية أعلى نسبة القراءة والمشاركة، بينما بقيت أخبار الشفاء أو التعاون الدولي هامشية. ولا بد من الإشارة إلى أن أخبار الحروب تلقى رواجاً وتنتج أرباحاً لوسائل الإعلام، إذ تباع الإعلانات خلال الأزمات بمعدل أعلى ب3.4 مرة. شركات الإعلانات تحجز مساحاتها عند الذروة، وهذا ما يسمى اقتصاد الخوف.

نعم مستمعينا الكرام، أكيد يعني كثير تنجذب عقولنا للأخبار السيئة أكثر من الإيجابية بسبب طريقة عمل الدماغ البشري وآليات تطورة حتى يعني لحمايتنا، والانحياز للسلبية حيث يمتلك الدماغ حساسية مفرطة تجاه التهديدات والمخاطر تطوريا، وأيضا كان الانتباه للخطر مثل كان الافتراس مثل الخطر المحتمل شرطا للبقاء، بينما الأنباء السارة لم تكن بنفس أهمية الحفاظ على الحياة يعني، وإفراز أيضا الدوبامين واستجابة الخوف الفضول ينشط العقل، يحفز الأخبار الصادمة مركز الخوف في الدماغ، وأيضا ممكن يجعل العقل يبحث عن تفاصيل أكثر للسيطرة على الشعور بالخطر. شايف أقول له أنا جايب لك خبرين، واحد سار واحد سيء، يقول له عمي قل لي السيء شنو، لأنه ناس هنتعلمنا على الضيم والضرائم. فعموما الرغبة في الشعور بالأمان حيث نتابع الأخبار السيئة، يعني نريد نشوف شنو الدنيا شبيهة صار ما صار، أي ظنا منا أن المعرفة بالتحديات يعني تنطينا تحكما أكبر بالواقع وتساعدنا أيضا على تجنب المخاطر قبل يعني حدوثها. حتى الخوارزميات يعني وسائل الإعلام، وأيضا أنه تعتمد صارت منصات التواصل الإعلامي على أيضا أبرز العناوين المثيرة المقلقة لأنها تجذب تفاعلا ونسب مشاهدات أعلى بكثير مقارنة بالأخبار العادية. يعني أنا من أخلي لك هو خبر عادي بس المانشيت أو العنوان يكون شوي صادم، يعني شاهد قبل الحذف مدري شنو مو ماكو شيء يعني، بس العنوان لازم يجذبك يعني، اي هاي شاهد مثلا الفضيحه، شاهد فضيحه مدري منو يعني وكذب ماكو يعني، فالناس تحب تريد تعرف الفضيحه منو مثلا شنو جاي يصير، يعني تبحث عن الفضيحه عن الخبر السلبي الخبر السيء يعني يعرفون يعني، فتجيب لك اياها الخوارزميه حتى شنو انت يعني تكون اول المشاهدين، بالتالي راح تقع في فخ المانشيت او العنوان وبعدين تلقى الخبر تافه يعني. يعني حتى هناك تأثيرات نفسية، إرهاق عاطفي، قلق مستمر، يعني يوضح العقل في ويخلي العقل دائما في حالة ترقب دائم للتهديدات، ما ممكن أيضا يرفع مستويات التوتر القلق الحاد، وأيضا الانغماس في الإحباط وشعور العجز، حيث يعني أيضا يولد الانكشاف المتكرر للمآسي شعورا بعدم القدرة على التغيير، ما قد يؤدي إلى اليأس والإحباط. ويبدأ الشخص في رؤية العالم يعني كمكان أكثر خطورة وعدائية مما هو عليه في الواقع، وأيضا يعني ضعف شعوره بالأمان ويميل إلى العزلة. فأيضا هناك تأثيرات جسدية وصحية، ارتفاع الهرمونات التوتر، لأن هاي الأخبار المقلقة راح تخليك دائما متعصب متوتر، يرتفع عندك هذه هرمونات الكورتيزول الأدرينالين، هذن الهرمونات إنه يعني ترهق الجهاز العصبي، تأذي الشخص يعني دائما مقابل هاي القناة، وهاي القناة ما تجيب بس الضيم والظلايم بس، وين ما خبر تعبان تجيبها، فبالتالي انت يعني راح ممكن حالتك النفسية تسوء اكثر يعني. تشوف اليوم حتى كبار السن يعني هم يعني يحبون الاخبار، ف مقابلين هاي القنوات اللي تجيب الأخبار 24 ساعة، ويعني يحبون الطلايب وتلقاهم دائما عصبيين وما يريد بس أحد يحكي وياه، رأسا يعني هجم عليه أو تهجم عليه بطريقة معينة بصياحة وبصوت عالي. طبعا يعني هاي مقابل هاي الأخبار فأكيد راح تجيب لك طاقة سلبية، يعني مثلا شنو خليك سعيد مرتاح متونس، هتشوف بلاوي وحروب وكوارث ومآسي يعني. سيقول واحد شنو ما نشوف أخبار؟ لا مو بهاي الطريقة، يكون يعني بشكل مثلا موجز، يعني انت بالنهاية مو محلل سياسي ولا اقتصادي. فأيضا ضعف المناعة ومشاكل القلب، حيث يرتبط التوتر المزمن بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر أمراض القلب وتراجع كفاءة الجهاز المناعي، وحتى أيضا على المستوى الجسدي والصداع يتجلى هاي الأخبار السلبية، القلق النفسي في صورة أعراض جسدية مثل الصداع النصفي، الشد العضلي واضطرابات الجهاز الهضمي. دائما تشوفوا يعني أشياء
لها علاقة بالمعلومات العامة، بالثقافة، بالفن، رياضة لا بأس، يعني هذه ممكن شوية تغير المزاج.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

يحكوا مقولة أو بيت شعري أو مقطع شعري إن صح التعبير، يقول ما أتذكر يعني جعل بالي الآن وأنا في خضم الدخول إلى موضوع الحلقة المحاضرة يعني بصراحة، يقول ما سعر رجل حزين، إذا أتذكر بالضبط ما سعر رجل حزين، عبارة صادمة يعني تخيل أكو سعر للحزن وللرجولة الحزينة، طبعا ما أكو سعر مو يعني أشياء رمزية أو شيء مو مادي حتى نشتري يعني حتى نستخدمه، لكن بالحقيقة هي هاي الجملة اللي نقولها إحنا بشكل قد يبدو مجانيا هو أبدا شعر ما قاله من فراغ، لأن إحنا نستغل هذه الأشياء الرمزية. يعني شنو؟ يعني بالحقيقة هو أكو سعر للرجل الحزين، أكو سعر للرجل الخائف، أكو سعر للمرأة الخائفة، لكن سعرها مو فلوس، مو فلوس. يعني شنو؟ أكو واحد يعتاش على خوفك لولا، مثلا مدير يخوفك يبطلك، مثلا أنت عندك أطفال وكذا، هو يعتاش على خوفك لو ما يعتاش، أكو سعر لهذا الخوف لو ماكو، أكو سعر يضغط عليك بالعمل، لأن أنت إذا بطلت ما تلقى شغل، توكل العائلة، توكل أطفالك، تشتري هدوم لهم، توديهم مدارس كذا، فتضطر لأن تقبل بأشياء أنت أصلا ما قابلان به، أنت مو راضي عنها. وإلا إحنا لو عدنا، لأن الحرية منين؟ إحنا مرات نقول واحد حر، هو الواحد شلون يصير حر إذا هو مثلا ما مكتفي ماديا، ما مكتفي من ناحية سلامة الجسد؟ هواي آراء إحنا ما نقولها، لأن نخاف على نفسنا، خاف نقتل، مو نخاف على نفسنا، خاف يبطلوننا من أعمالنا، فمن يحسي كل شيء صح لو لا؟ فأكو أشياء إلها سعر، شخصياتنا إلها سعر. أنت شوف لك واحد مثلا مرات جريء أو ما يجامل، ما عنده هاي المحاباة، يخسر لو ما يخسر بحياته خسران يخسر. أنت مرات واحد يفتهم بشغله، هو يفتهم بشغله يخسر، لأن يفتهم بشغله، لأن المدير ينزعج وهذا احتمال يأخذ مكاني في يوم ما. فأكو سعر لكونه مجتهد لو لا؟ أكو سعر لكونه مجتهد. لذلك الأشياء سعر. هسه سعر خلنا نفهمها مو فهمنا المباشر اللي هو يعني بفلوس، لأن الشاعر يستخدم مجاز ويعني استعارات وكذا وهذه الأمور، لكن أكو سعر للأشياء. ولذلك وأنا أريد أدخل الموضوع استخدمت هذا الجبالي بصراحة، هذا ما غادرني من قريته هذا المقطع الشعري، ما غادرني قلت شنو يقصد يعني، وين أحالني؟ شوف وين أحالنا. الأشياء سعر، حتى الأشياء الرمزية، الأشياء الرمزية لها سعر. إحنا بسوق، بس مرات السوق غير واضح المعالم، الإنسان عنده يتسوق حتى حمولات الرمزية، حتى المعنى، حتى المعنى اللي موجود في حياته هو يتبضع هذا المعنى على طول عمره، يعني هو يحاول أن يعني أن يقتني بعض الأفكار ويعيش بها كل عمره، يعني مصدقها أو يريد الآخرين أن يصدقوا بها، طبعا بعضها هو مصدقها فعلا وبعضها يريد الآخرين أن يصدقوا بها بهذه الطريقة. لذلك السؤال الآتي هو سؤال أيضا مفاجئ، ما قيمة الأطفال؟ ما سعر الأطفال؟ يعني لماذا يحرص الإنسان دائما على إنجاب الأطفال؟ وجود الطفل في العائلة وفكرة الإنجاب وكذا، فكرة تاريخية طبعا، يعني هناك من

كثير من يعني أسباب اللي استدعت أهن أنه يصير عندهم 10 جهال أو 10 أبناء أو 10 أطفال هي تغيرت الآن، اختلفت الأسباب، تغيرت. لذلك قيمة الطفل أو قيمة الابن تغيرت بالحقيقة، وقيمة الابن أو قيمة الطفل عندنا إحنا في ثقافتنا هي مغايرة ومختلفة، وأحيانا تناقض قيمة الطفل وين في بلد آخر.

طبعا قبل أن ندخل في معنى قيمة الأبناء أو قيمة الطفل, وهو معنى شائك جدا لأن معنى ثقافي, معنى اجتماعي, معنى كذا إلى آخره, هو يعني شائك جدا. المهم حتى علميا أكو مقولة شهور, مقولة اشتهر بها كارل, أو شهيرة لكارل يونغ هذا اللي يكتب عن علم النفس وكذا إلى آخره, يقول بها لا شيء يؤثر في حياة الطفل نفسيا. أنت شنو تتوقع هسه شنو راح يقول؟ راح يقول حياة الطفل متأثرة بشيء. مثلا شو تتوقع؟ بأمه, بأبوه؟ يعني هو شنو بحياة الطفل غير أمه وأبوه؟ شنو مثلا يعني شنو راح يقول؟ بس هو راح يقول شيء ثاني, هو هم متعلق بالأم والأب بس شيء ثاني. يقول أكثر شيء يؤثر في حياة الطفل نفسيا هو أو هي الحياة التي لم يعشها والدها. الله أكبر. شلون يعني؟ أنت كأب وأنت كأم عندك حياة عايشتها, لكن لا تخفي عن نفسك فكرة أنه أنت عندك حياة ما عايشة. يعني شنو؟ يعني أكو أشياء ببالك ردتها صارت لو ما صارت, صح لو لا؟ فأنت عندك حياة, يعني عندك حياة عشتها وعندك حياة ثانية شبيهة ما عشتها. هذا عالم النفس يقول يا أبا أكثر شيء يأثر على حياة الطفل ها هو الحياة التي لم يعشها والدها. لم يعشها, لم يعني ما عاشوها أصلا. شنو؟ مقولة خطيرة طبعا, مقولة خطيرة. ممكن نربطها ب ب ب بفكرة اسمها الطفل الموهوب. الطفل الموهوب, تخيل مثلا طفل عمره سنة موهوب, يعني بما موهوب بالمية مثلا, بما موهوب يعني شنو الموهبة اللي عند هذا الطفل؟ أو مثلا سنتين أو ثلاثة أو كذا إلى آخره. هذا اسمه أليس ميلر, عندها هاي الفكرة, فكرة الطفل الموهوب. شو يقول بيها؟ يقول الطفل حساس على رأسي. الطفل ايش بيه؟ حساس, عنده استشعار, يعني يحس الأشياء. الطفل حساس لدرجة انه احيانا هو يتحدث يقول يلتقط من امه حاجاتها العاطفية. يعني شنو؟ يعني يحس بيه حاجاتها العاطفية, يحس بيها ضايجة, يحس بيها فرحانة, يحس بيها منزعجة, يحس بيها قلقة, يحس بيها فرحانة, كلش يحس بيها, يعني كل المشاعر, يحس بيها محبطة, يحس بيها زين. آمنت بالله. وبعدين شوفوا شنو يقول ميلر. يقول هذا الطفل مو بس يحس, لا لا, يطور شخصية مصممة. هذه الشخصية المن حتى تلبي رغبات الأم. الله أكبر. الطفل يسوي شخصية. أنتم جاي يشوفون القيمة, احنا بدينا الحلقة عن قيمة الطفل, شوفوا القيمة اللي جاي نقصدها. يطور شخصية حتى يلبي شنو؟ حتى يلبي حاجات الأم. بعدين طوروها طبعا, هاي يسمونها الذات الكاذبة. الذات هي مو مزيفة طبعا, لا حد يجي بال انه الذات كاذبة يعني مزيفة ما موجودة, لا مو بهذه الطريقة. شلون؟ شنو الفكرة؟ الفكرة مثلا طبعا طوروها بهذه الطريقة, انه مثلا اكو ام حزينة او ام تريد او ام تريد ان تشعر بانها ماذا, بانها محبوبة. هذا الشعور الموجود عند الناس بشكل عام, انه يريدون يصيرون شنو؟ محبوبين ومقدرين. عندها طفل صغير, هذه الأم التي تريد أن تشعر بأنها ماذا؟ بأنها محبوبة. وهذا الطفل طبعا لا يستطيع أن يقول الأشياء, يعني ما يقدر يقولها أنت ترى محبوبة, أنت ترى, ما عندها هاي اللغة يعني بهذه الطريقة. شي يسوي؟ هو أصغر من أن يفكر بهذه الطريقة أو أن يقول بهذه الطريقة, لكن أكو مستوى عاطفي موجود في هذا الطفل أو جهاز عاطفي موجود في هذا الطفل يقود إلى أن يفعل أشياء أو يفهم أشياء. مثلا من يكون هادئ أمه تفرح,
هو يفهم، يفهم هاي المعادلة. من من يبكي أو يغضب هي تتوتر، هو يفهم هاي المعادلة. من ينجح بعدين من يصير بالمدرسة هو يفهم أنه هي شنو تشعر بالرضا، وهو يفهم أنه أمه تحتاج واحد يحبها ويشعر بيها وكذا إلى آخره، من يكون طفل جيد إلى آخره. لذلك هو يقرر هذا الطفل، وهو قرار قد يكون قرارا لا واعيا، أنه يكون طفل، يكون هذا النوع من الأطفال، النوع اللي شنو اللي ترضى عنه منه؟ الوالدة، أمه اللي ترتاح إله الأم. هو يريد أن يكون هذا النوع منين؟ من الأطفال. وهنا شجد يبدو الأمر ماذا؟ جميلا ورائعا، أنه الطفل يصير مثل ما تريد أمه. لكن هو شنو؟ بمنبع للخطورة بالحقيقة، بمنبع للخطورة. ليش؟ لأن طبعا العلماء يحسون لك هذا الطفل يوصل لمرحلة ما يسمح لك المشاعر بالظهور، مو كل مشاعر تطلع، بس المشاعر اللي يحتاجها الوالد والوالدة، ما يطلع كل مشاعره. أكو جزء كبير من شخصيته ماذا؟ مكبوت بالحقيقة. الأم تحتاج طفل هذا أو يصير هذا بهذه الطريقة، تحتاج متفوق يصير متفوق، يحاول أن يصبح متفوقا. هنا الطفل يتعلم شيء، أنه قيمته جاية منين؟ من قدرته على تلبية الاحتياجات العاطفية للآخرين. يعني قيمته قائمة على تلبية رغبات الأم والأب العاطفية بالحقيقة، قيمته مو متأتية من نفسه بشكل مباشر، وهي هاي مشكلة كبيرة إلى أبعد الحدود.

طبعا مسألة انه الذات تكون ذات كاذبة هي هاي موجودة، موجودة عند الطفل، موجودة حتى عند الكبار في كثير من الأحيان. يعني ذواتنا ايش جد هي حقيقية؟ طبعا هذا الموضوع اتكلم عنه وجوديا، هاي دجر الوجود الزائف. اكو ناس تعيش عمرها هي زائفة، تعيش عمرها هي زائفة، هي ماكو، هي وجودها زائف، هي لا تعرف ماذا لا تعرف ماذا تريد وكيف تعيش. توصل بمرحلة ما يعرف يسمع أغنية أو يشوف فيلم أو يقول رأيا أو يتقبل الاختلاف، كلش هذا هذول وجودهم زائف ما موجودين. أي شيء يعاكس أفكاره يعتبره كفر وزندقة مثلا. أنتم موجودين لا لا، بس تجي لك لا أنت بالنار، أنت منو؟ من أنت؟ اسمك الثلاثي ما حد يعرفه، ليش تبادرني بتقسيم الناس بهذه الطريقة كأنك أنت يعني هذا الإنسان المنزه والمخول من الآخرين بأن يحكم عليهم بهذه الطريقة. فالذات المزيفة موجودة، لكن الفكرة وين؟ الفكرة أنه هذه الذات هي أحيانا هي ذات موجودة من باب التكيف، الدفاع عن النفس. يعني يعني الإنسان يلجأ إلى هذه الذات حتى يدافع عن نفسه. يعني حتى الطفل من تكون ذاته زائفة حتى يرضى أمه وأبوه، حتى هو يكون موجود، حتى ينقبل، حتى يشعر بالقبول، حتى يشعر أنه هو راضين عنه، محبوب، فيسوي الأشياء اللي يريدونها منه بهذه الطريقة. لكن هذا التكيف إذا أنت أو أنا أو هو هذا الطفل نريد دائما أن نتكيف مع الوضع حتى نكون مقبولين من المجتمع أو من أهلنا، فهاي هي الكارثة الكبرى. يعني إذا أنت دائما دائما تتكيف، دائما تتغير بهذه الطريقة حتى ترضي الآخرين، هنا أنت في الحقيقة ترضي الآخرين، بس شنو جاي تسحق على نفسك، يعني على ذاتك، على وجودك الشخصي أنت المنفرد، هذا الوجود المتلألئ اللي يفترض أن يكون سمة وختم لهويتك الشخصية المميزة لك عن الآخرين أو عن المجتمع أو عن المجموعة أو عن الجماعة اللي أنت تنتمي إليه. لذلك الطفل الحقيقي مثلا هو من حقه أن يغضب، مو يطفرون عليه لا هو لازم هذا الإنسان لازم دائما هذا، لا، من حقه أن يغضب، وإحنا من حقنا أن نغضب. أكو كتاب بالمناسبة اسمه الغضب، جميل. إحنا من حقنا أن نغضب، لولا من حقنا في لحظة ما أن نغضب يعني، بس مباشرة يجيك يعني تجيك الفكرة التي تقول أنه لا لا لا، إحنا لازم نتحمل وإحنا لازم نتكيف مع هذا الوضع اللي عايشينه، حتى لو كان وضع سيء لازم نقتنع ولازم نقبل ولازم نتكيف وما نكون نشاز. لأن يعني أنت هسه من تطلع وتغضب وتبين أنه أنت تبين نشاز بالمجتمع، فصير مثل مجموعة مترتاح، حشر مع الناس حيط، وكأنه هذه المقولة شنو منقوشة بماء الذهب، يعتقد من يقولها دائما أنه هو هذا يعني هي هاي منتهى الحكمة والبلاغة ومنتهى التفكير السليم. يعني لا لا، مو دائما تجي، لمرات حتى نحقق ذاتنا على المستوى الشخصي نحتاج أن نجازف، نحتاج أن نقول آراء جريئة، ليرضى من يرضى وليعترض من يعترض، لأن احنا بحاجة إلى أن نكون أنفسنا أكثر مما نكون يعني في إطار المقبولية حتى يرضى عني هذا وذاك. أكون نفسي أولا وبعدين أعود أفكر بيك، بس ما معقولة نرضى لدرجة أنه أنت شنو تتحول إلى إنسان بلا ملامح، ما عندك شيء يميزك، أو ما تقول ما تعيش الحياة اللي أنت رايدها، أنت أصلا جاي تخوض بكل الأشياء اللي هم يريدونك تخوض بها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا التفكير. أنت وين؟ أنت بالحقيقة هنا كائن غير موجود.

ما ريت ابتعد هواي، وبصراحة هواي ابتعدنا ربما أو غنى يعني في هذا الجانب، مو ابتعدنا لأن هو جانب جزء من الحلقة، لكن وهي هاي ما تكفي فيها حلقة واحدة هذا الموضوع بصراحة، ولا حلقتين ولا ثلاثة، جزء فكرة نسوي سلسلة كاملة. قيمة الأبناء أو قيمة حتى الأشياء المعنوية، احنا اتفقنا في بداية الحلقة أنه الأشياء المعنوية قيمة، ومعنى القيمة مو معنى سلبي دائما أبدا، يعني معنى السعر للأشياء مو معنى سلبي دائما، إنما وجود مقابل أو ماذا يعني وجود الابن في حياتك. بهذا فهم بهذا السؤال، يعني بهذه الطريقة، بهذا المعنى، ماذا يعني وجود طفل في حياتك أو وجود ابن في حياتك؟ وتختلف الإجابات، تختلف الإجابات حتى بحسب البيئة. أنا محضركم كم دراسة تتحدث عن أنه كيف تكون الإجابة مختلفة مثلا عند أسرة غنية أو في بلد مثلا برعاية اجتماعية حقيقية، الجواب يختلف. تجاهد لاحظ إيش دخل هاي بهاي، يعني تخيل بلد بمتقاعد يحظى برعاية مؤسسات بالدولة، الإجابة إذا البلد يوفر رعاية لكبير السن معنى الطفولة يتغير، معنى الإبن يتغير. يعني هنا أنا مثلا دائما إذا تزوج منو إلك بكبرك، شايف هذا المعنى لا؟ تزوج يجيب لك طفل، يجيب لك ابن، شيل اسمك ويوقف لك من تكبر وكذا إلى آخره. لكن تخيل من تسقط هذه الافتراض، أو هذا الافتراض يسقط، لأن أنت من تكبر الدولة بكبرها توقف لك. تخيل يعني أنا صديق راح لألمانيا فسوى هناك عملية، فمن ضمن يعني راح للجناح، يعني صار أنه زار جناح خاص بكبار السن، يقول شايف الأفلام اللي عاية الجنة، هو يسولف لي يقول هذا كبير السن، هذني أمهات الرعاية، واحدة كاضتها منها واحدة كاضتها منها ويمشنه، يعني هاي يعني مود يمشي الصبح شوي غير جو بهذه الطريقة، أكو رعاية، هذني شنو بس مرافقات، هذني مو ممرضات، هذني مو يعني شغلتهن بس يرافقن وكذا إلى آخره. والرعاية إلى أبعد مستوى، يعني بس لأن هو شنو متقاعد وعنده ضمان وعنده كذا وهدشو، يعني هاي الأمور تجي تلاحظ ولا، بالإضافة إلى دور الإيواء وإلى آخره. يعني هو حتى لو عنده عائلة، إذا كان ما أنا دفعت فلوس، يعني أنا أشتغل عشان تدفع فلوس على مود هاي اللحظة من أكبر بالسن أروح هنا يراعوني رعاية خاصة، أكو واحد متفرغ إلي، مو ابني بالليل يجي من الشغل هو شايل بداخله جميل أنه هو جاي بار بوالديه وكذا، يعني هذا الموجود في الداخل ربما، لا لا لا الأمر أبعد من ذلك. يعني ابني صحيح أحبه ويجي لي مرات أشوف أفلام، إحنا مرات يزور الابن يزور الأب، بس هو موجود الأب وين؟ موجود في دار المسنين، مو سبة، إحنا عندنا ذببوه ودا دار المسنين، يعني ثقافيا عندنا يعني إنه هذا ذببوه ودا دار المسنين بهذه الطريقة، بس هناك ثقافتهم تختلف، لذلك المعنى الثقافي يتغير أو يغير من معنى الأشياء. يعني حتى معنى الطفولة هنا مختلف عن معنى الطفولة هناك، لأن أنت أكو نوع من الحسابات أحيانا هي غير معلنة من قيامك بالأشياء، أنت تتزوج لأهداف أحيانا أنت تدري به، وكو أهداف أنت متزوج على مودها بس أنت ما تدري به، أو هي غائمة مو واضحة إلك، أو موجودة في اللاوعي. بل هناك دراسات تتحدث عن أنه هناك أشياء موجودة في يسمونها في الجينات تتحكم بقراراتك، يعني انت ما انت انت انت ما تدري ليش سويت هيك، انت عبالك تدري بس جيناتك تقول لك سوي هيك، ومن ضمنها طبعا الانجاب، تحدثون عن العلماء بهذه الطريقه يسمونه والله شلون يعني اكو مصطلح بالانجليزي هو بس ترجمته انه يعني الخلود الرمزي، انه الانسان يطمح الى الخلود، يعني مو بس للجامش وأنتريدو كذا، لا، وإنما أكو طموح في الداخل، هو هذا يسمونه أكو مصطلح ثاني اسم الذات الممتدة، إنه أنت ذاتك توجد، شخصيتك توجد في جسد آخر، شعور بالنسبة للآباء ممتع لدرجة إنه الأب أحيانا يتمنى ويرجو
تمني للأشياء اللي ما تصير في الغالب يعني. الرجاء هو للأشياء اللي تصير. يرجو هذا الأب أنه الابن يحقق شنو؟ يحقق الأشياء اللي هو ما حققها. شايفين هاي مثلا الأب ما دخل هاي الكلية مثلا، ما جاب هندسة، يريد ابنه شنو يصير؟ مهندس. الأب واجهته شو مشكلة، يريد الابن يتخطاها بهذه الطريقة. يعني دائما يريد أن يحقق به نوع من الطموحات، يريد أن ينال نوع من الامتيازات. وهذا لا تتصورون أنه هذا سلبي، ما جاي يحكي عنه باعتباره سلبي، لا لا لا أبدا، وإنما أكو أشياء لنا هي موجودة مرات حتى في الجينات بهذه الطريقة. وللموضوع تتم

0: لذلك طبعا ونحن نتحدث عن قيمة الأبناء نعرف أنه أكو مثلا جوانب اجتماعية وجوانب ثقافية تتعلق مثلا بالتفاخر بالأبناء، هاي رائجة موجودة أنه ابني مو يداوم بهذه المدرسة مثلا، أو ابني حصل كذا، أو ابني اليوم مثلا أبي يسولف عن ابني، ابني اليوم سوى كذا، قلت له شيء مشروع طبعا أحيانا يعني الكلام عن الأبناء، ولو التفاخر مرات يعني بسمة سلبية موجودة أيضا عندنا واضح جدا، لكن هذا التفاخر موجود بالنسبة للأب وبالنسبة للأم، وأحيانا يسبب مشاكل حتى بين الأقرباء أو كذا، أو مثلا خواتي غارن بسبب أبنائهن، أو زوجات الأخوان مثلا يغارن أو يسبب مشاكل بسبب الأبناء وتصرفاتهم وبعض المزايا التي يحظى بها فلان ولا يحظى بها فلان، ويعني بهذه الطريقة. خلينا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تحولت الأبوة في كثير من المجتمعات الحديثة من تجربة إنسانية قائمة على الرعاية والحب غير المشروط إلى ساحة سباق واستعراض لمواكبة التوقعات الاجتماعية. إن اندفاع بعض الآباء والأمهات نحو إنجاب الأطفال بغرض استخدامهم كأدوات للتفاخر والمقارنة مع الأقران يعكس أزمة نفسية واجتماعية عميقة، حيث يتعامل الوالدان مع الطفل كشعار للمكانة المرموقة بدلاً من التعامل معه ككائن مستقل له كيانه ورغباته الخاصة. تبدأ هذه الظاهرة منذ اللحظات الأولى لخروج الطفل إلى الحياة، فتتحول مراحله النموية بدءاً من المشي والكلام مروراً بالتحصيل الدراسي ووصولاً إلى الهوايات والأنشطة الإضافية إلى مادة دسمة للمباهاة في المجالس ومنصات التواصل الاجتماعي. يسعى الآباء عبر هذا المسلك إلى ترميم شعورهم بالنقص أو تحقيق طموحاتهم الشخصية التي أخفقوا في الوصول إليها سابقاً، مستخدمين أبنائهم كدرع للتباهي أمام العائلة والأصدقاء. تنعكس هذه الضغوط المتزايدة بصورة قاسية على الصحة النفسية للأبناء. ينشأ الطفل تحت وطأة توقعات عالية ومتطلبات لا تنتهي، ما يزرع فيه شعوراً دائماً بالتقصير والخوف من الفشل. يتعلم الأبناء أن قيمتهم الذاتية مرهونة بمدى تفوقهم على أقرانهم ورضا الآخرين عنهم، ما يؤدي إلى تآكل تقديرهم لذواتهم وارتفاع مستويات القلق والاضطراب النفسي لديهم عند أول عثرة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الممارسات في تشويه العلاقة الطبيعية بين الوالدين والطفل، إذ تتحول من رابطة أمان وتراحم إلى علاقة مشروطة بالإنجاز والنتائج. يتطلب الخروج من هذا المأزق الاجتماعي إعادة تعريف مفهوم التربية والوالدية. إن الهدف الأسمى للتربية يكمن في توفير بيئة آمنة تتيح للطفل اكتشاف قدراته وشغفه الخاص وتدعم نموه الفكري والعاطفي المتوازن بعيداً عن التنافس المحموم. يجدر بالآباء إدراك إن كل طفل يحمل رحلته ومساره الفريد، وأن قيمة الإنسان تتحدد بشخصيته وأخلاقه وراحة باله بعيداً عن المظاهر الخارجية وسباقات المقارنة الاجتماعية المنهكة.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوا الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوا الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس،
2: هوا الناس مع علي الياسري.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: ليل هو العمر أم ليل هو الأزل، أم الزمان ظلام ما له أجل، أم الرزايا عصابات تطاردنا وليس من مهرب تفضي له السبل، أم أيما سكن في الغيب يطلبنا تاهت خطاه إلينا فهو لا يصل، أم كل ما في يد الأقدار من تعب وقف علينا وما عنا له بدل، كأنما الهم نحات وصخرته أعمارنا وبها الإزميل يرتجل. شابت مواعيدنا للصبح وانطفأت عيون من حلموا من هول ما احتملوا، نرى المصائب صحراء بلا أمد وقربة الصبر حتى ما بها وشلوا، فكيف ننفذ من رمل يحاصرنا ومنبع الرمل بالأرواح متصل. ضاع الطريق ونحن السائرون على ضياعه، ودليل الدرب معتزل، أنا توقف منا مجهد هجمت عليه من كل أصقاع الأذى الملل. هذا خراب قديم ظل يحرسه من صفقوا لحديث البوم واحتفلوا، فرب منتفع بالداء تبصره كي لا يكون دواء راح يبتهل، وقام يقنع معلولا بعلته حتى حتى تعجب منه الكذب والدجل، وإن أعجب من هذا إذا اقتنعت ضحية أن سكين الردى أمل، بعض القناعة سم لا يحس به، وهل يحسون من بالوهم قد شتلوا، هضم الأسى شر عادات الشعوب إذا تلاعبت بهم الحكام والدول. غصت مياديننا بالنبض واشتعلت من فرط ما كتم الشبان واشتعلوا، لطالما كابروا أن يصرخوا ألما لكنهم حملوا ما ليس يحتمل، هم البلاد التي لو لم يكن ثقل سوى الولاة كفاهم ذلك الثقل، وصوت من شطب الوعاظ أحرفهم ودمع من شردوا في الأرض أو قتلوا، وكل حرب على أعمارهم زحفت فكلما جاع طاغوت بها أكلوا، تمضي السنون وصخر العوز لعنتهم للآن يحملها الأصحاب والأهل، فالأرض ورد لكرسي وصاحبه، وحصة الناس منها الشوك والدغل، خفت موازينهم في العيش إذ ثقلت جيوب من يرتضيه السادة الشلل. نحن الذين أروا للدهر كيف على جحيمه عبروا رهوا وما جفل، غداة كل فم من خوفه خرس وكل رجل لهول الملتقى شلل، لما البلاد انتخت نحن الذين لها سيلا رأتهم لخط النار قد وصلوا، نحن الذين شرحنا صدرها بدم إذ كل هم على أضلاعها جبل، نحن الذين سعى في نقصهم زمن وسنة الكون أن البدر يكتمل، كم التوابيت ناحت حينما احتضنت ورد الذين بحر الحرب قد ذبلوا، نجما فنجما على أحضانها نزلوا وأودعوا نورهم في الترب وارتحلوا، هذه البلاد التي ما طالبت ثمنا غير النفوس لكي ترضى وما بخلوا، فكيف مدت بساط الملك وعجبي منها ليحكمها السراق والسفل.
1: الهاتف المحمول، وحدة جديدة لقياس الطبقية. غالب الظن أن اختيار كارل ماركس كان سيقع على هاتف محمول فريدوم 251 الهندي ليحمله ومعه الملايين من أوساط الاشتراكيين الراديكاليين في العالم ونقابات وكيانات أصحاب الياقات الزرقاء بحثاً عن نموذج ملكية شخصية متحرر من عبودية الإنسان للسلع، ونأياً بالعمال وشبهة استغلالهم بعيداً عن المحمول المعقد ذي الإمكانات بالغة الحداثة والمواصفات الأقرب إلى الخيال. موبايل ماركس بسعره الذي لا يتعدى 4 دولارات الذي حقق فشلاً ذريعاً بدءاً بالتقنية مروراً بالتسويق وانتهاءاً بالتصنيع أبعد ما يكون عن الموبايل الذي كان مقدراً لآدم سميث أن يحمله لو كان معنا. سيكون على الأرجح فالكون سوبرنوفو آيفون بينك دايموند بسعر 48 مليون دولار أو حتى دايموند كريبتو سمارتفون بسعر أكثر من 1,000,000 دولار لو كان يمر بضائقة مالية. ولما لا وهو أبو الرأسمالية القائل إن الاستهلاك هو الغاية والهدف الوحيدان للإنتاج، وإن مصالح العمال والمنتجين لا ينبغي أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا كانت ستفيد المستهلك القادر على شرائها. الهاتف المحمول أصبح الواجهة الأبرز والأسرع والأكثر قدرة على وضع حامليه أعلى الهرم الطبقي أو في درجاته الدنيا أو تركه يتوه في دهاليز المنتصف محاولا الصعود إلى أعلى، تارة عبر الاقتراض أو الاستدانة أو اللجوء إلى سوق المستعمل، أو فاقدا القدرة على الارتقاء فيجد نفسه في زواج كاثوليكي غير قابل للانفصال مع آيفون ينتمي إلى الرعيل الأول مثل 4S وقت كانت تباهي بسيري سيد الموقف الرقمي، أو سامسونج B710 حين أطلت الكاميرتان على العالم من برج عاجي للمرة الأولى.

طبقية الهاتف المحمول سهلت على مدمني التعبير الطبقي صعود السلم الاجتماعي ولو شكلياً، ومهدت الطريق أمام الغارقين في التصنيف الطبقي لتحديد طريقة التعامل وأسلوب التفاعل لإنجاز قياساتهم وإتمام ترتيباتهم من دون الحاجة إلى اللجوء للبحث عن موديل سيارة العميل أو محل سكن الزبون أو ماركة القميص الذي يرتديه العميل. الطبقة الاجتماعية ليست مفهوماً أو اختراعاً جديداً، بل وجدت الطبقات منذ وجد الإنسان. المصطلح نفسه شاع استخدامه في أوائل القرن التاسع عشر ليحل محل الرتبة أو الترتيب في وصف التجمعات البشرية بصورة هرمية، لكنه دخل المعجم الإنجليزي والفلسفة السياسية والاجتماعية في سبعينيات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وذلك ضمن التحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الثورة الصناعية. آثار الثورة الصناعية ومعها التغيرات السياسية الكبرى استمر توسعها وتمددها في المجتمعات الغربية التي بدأت ترى وتشعر بالهيكل الهرمي الآخذ في التشكل. وبدلاً من التقسيمات الطبقية في المجتمعات بحسب الفروق الإقطاعية، ظهرت التقسيمات بناءً على الجماعات الجديدة المتشكلة من الرأسماليين والصناعيين والتجاريين والطبقات العاملة في المصانع الجديدة. وتوسع منظومات الملكية الخاصة والأجور والتدرج فيها بحسب التعليم والمهارات والعلاقات وغيرها.

وعلى رغم المثالية النظرية التي تحيط بأي حديث عن الطبقية والطبقات، إذ يعد الحديث الصريح عنها تابو اجتماعيا، وابتعادا عن بديهيات الصوابية السياسية والإنسانية، فإن كل الطبقات تجري عمليات الفرز الطبقي بصورة أو بأخرى. عامل محطة الوقود الذي يدقق النظر في هاتف سائق السيارة ليعرف إن كان عليه أن يرتفع أو يهبط بسقف توقعاته الخاصة بالبقشيش، والشاب الذي يمعن في هاتف الفتاة التي تعجبه قبل أن يبذل مجهودا في التعرف إليها، خوفا من أن تكون ملابسها الراقية تمويها لطبقتها الاجتماعية المتدنية، ومسؤول الموارد البشرية الذي يطلب من المتقدم لشغل وظيفة أن يخرج هاتفه المحمول ليسجل عليه بعض المعلومات عن الشركة، بينما الهدف الحقيقي هو ملء خانة الطبقية الاجتماعية في ملف المتقدمين. ومسؤولة القبول في المدرسة الدولية التي تكاد تمد يدها في جيب الأب لتصنيف حجم الثروة وحقيبة الأم، فإن كان هاتفها أقدم أو أردع فهذا دليل على انعدام الندية وبرهان على تدني مكانة المرأة في بيت التلميذ المحتمل. والطبيب الذي ينظر إلى هاتف المريض أكثر من المريض نفسه ليتمكن من تحديد فئة المستشفى التي سيجري إجراء الجراحة فيها، ومن ثم معرفة أتعابه المتوقعة إن كانت اقتصادية أم استثمارية أم سياحية، وغيرها الملايين من عمليات الترصد والتتبع تعني أن الهواتف المحمولة أصبحت وسيلة قياس طبقية وأداة تصنيف اقتصادي واجتماعي تستخدم لشتى الأغراض.

وإذا كانت كثير من الحكومات تفرض ضرائب أعلى على السلع والمنتجات الفاخرة والفارهة، بينها الهواتف المحمولة الحديثة والمرتفعة الثمن، وهي صورة من صور التصنيف الطبقي والفرز الاجتماعي لكن الحميد، حيث الهدف يكون تحقيق دخل أو إيراد من المواطنين الأثرياء لمصلحة الفقراء أو بناء مشروعات الدولة، والحد من أوجه عدم المساواة والفروق الكبيرة في الثروات، فإن الأفراد أيضا يقومون بمهام شبيهة لكن لأغراض شخصية بحتة. ظاهرة الفرز الطبقي عبر تصنيف الهاتف المحمول تساهم في إحكام حلقة الطبقية المغلقة ودعم فكرة تقييم الإنسان بناء على ما يملك لا بناء على ما يقدم للمجتمع أو يفيد به نفسه والآخرين. وفي سياق الهاتف المحمول، فإن تقييم حامله يجري بناء على قيمة الهاتف السوقية وعدد الأشخاص القادرين على شرائه، وكلما انخفض عددهم ارتقى السلم الطبقي، ومن ثم جرى تصنيفه والتعامل معه باعتباره من علية القوم، والعكس صحيح. المتخصص في علم الاجتماع في المعهد الدولي لعدم المساواة في كلية لندن للاقتصاد مايك سافادج أعاد إحياء البحث العلمي في الطبقات الاجتماعية المعاصرة وما وجد عليها من عوامل إعادة هيكلتها بصورة جذرية في كتابه الطبقة الاجتماعية في القرن 21، أعاد ترتيب الطبقات وحددها بسبع طبقات رئيسية.

ابتعد سافاج عن المقاييس التقليدية مثل المهنة أو الدخل، واعتمد على ثلاثة أبعاد رئيسة، وهي رأس المال الاقتصادي متمثلا في الدخل والأصول، ورأس المال الاجتماعي أي مكانة الشخص وعدد الأفراد الذين يعرفهم ومكانتهم، ورأس المال الثقافي أي طبيعة هواياته واهتماماته. أما الطبقات السبع فهي النخبة، وهي الأكثر امتيازاً وتتمتع بأعلى مستويات رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتمتلك حصة غير متناسبة من الثروة. والطبقة الوسطى الراسخة، وهي ثاني أغنى طبقة، وتتمتع بارتفاع مستوى رؤوس أموالها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولديها شبكات اجتماعية قوية. ثم تأتي الطبقة المتوسطة التقنية، وهي مجموعة فريدة ومزدهرة، وتتمتع برأس مال اقتصادي مرتفع، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي منخفضان، ويميل أعضاؤها عادة للعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا. أما العمال الميسورون فهي طبقة شابة نشيطة، تتمتع بثروة متوسطة ورأس مال اجتماعي وثقافي مرتفع، وتحظى بتجارب استهلاكية وثقافية حديثة ومتنوعة. وتليها الطبقة العاملة التقليدية، وهي الفئة التي لا تحظى إلا بالقليل من رؤوس الأموال الثلاثة، لكنها غالبا تمتلك عقارات. ثم يليهم عمال الخدمات الناشئون، وهي طبقة شابة حضرية ذات رأس مال اقتصادي منخفض، لكن رأس مالها الاجتماعي والثقافي مرتفع. وفي المرتبة السابعة تأتي الطبقة الهشة، وهي الأكثر حرماناً وتحتل أدنى درجات السلم الاجتماعي، وتفتقر إلى الأمن المالي أو الاستقرار في العمل، إضافة إلى انخفاض الدخل وانعدام رأس مال اجتماعي وثقافي تقريباً. هذه الطبقات تحمل هواتفها المحمولة معها أينما ذهبت، وأينما ذهبت يجرى تقييمها بناء على موديل وثمن وتقنيات وحداثة ما تحمله، بدءا بالسماح لأحدهم بدخول منتجع أو شاطئ أو مطعم مخصص للفئات التي تسكن قمة الهرم أو منع، مرورا بضبط طريقة الكلام وكم الاحترام ومقدار الاهتمام الذي يحظى به العميل، انتهاء بحب الاستطلاع الذي يهدف لمعرفة طبقة شخص ما لتحديد مصير العلاقة. يطرح الهاتف المحمول نفسه مقياسا سريعا ومعيارا نافذا للتقييم. يكفي أن متخصصين في البنك الدولي يتحدثون عن بيانات الهاتف المحمول لقياس معدلات الفقر، وذلك بناء على تحليل بيانات الهاتف المحمول، وهي عبارة عن بيانات وصفية دون ذكر أسماء أصحابها لضمان الخصوصية. يجرى جمعها من المكالمات والرسائل النصية القصيرة والبيانات، لكن دون معلومات حول محتوى الكلمات، فقط تسجيل عدد مرات إجراء واستقبال المكالمات والرسائل واستخدامات معلومات الهاتف. وبناء على هذه المعلومات والقياسات يجرى معرفة المستوى الاقتصادي لصاحب الهاتف، مع الإشارة إلى أنه يمكن لنماذج التعلم الآلي استخدام هذه الطريقة لتقدير مستوى الثروة أو الفقر لدى المشتركين في أنظمة الهواتف المحمولة المختلفة، ومعرفة طبقاتهم وقدراتهم.

الطريف أن متخصصي الأمم ومنظري الدول من علماء الدين وأساتذة علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والفلسفة والمنطق كثيرا ما يروجون أفكارا ومبادئ تتعلق بالمساواة والرضا والقناعة والستر ونبذ الأمور المادية لمصلحة الروحانية باعتبارها بديلا للثراء والرفاهية، بل يذهب بعضهم إلى درجة شيطنة الميول الاستهلاكية، وفي الوقت نفسه تجدهم أنفسهم يحملون أغلى الهواتف المحمولة وأكثرها تقنية وإمكانات، وهو ما ينسف مبدأ الترشيد نسفا ويضرب مفهوم الرضا في مقتل وينهي أسطورة صدقيتهم للأبد. من جهة أخرى، بدأت تظهر في الأعوام الأخيرة صرعة في الاتجاه المعاكس، حيث أثرياء ومقتدرون وعلية قوم قادرون على اقتناء أغلى وأحدث وأكثر الهواتف المحمولة تعقيدا، لكنهم يختارون ما يعرف بالتقليدية أو التبسيطية أو فن الحياة على الحد الأدنى، ولو فيما يتعلق ببعض مظاهر الحياة. تجده يقود سيارة فارهة ويسكن في بيت فاخر ويجول العالم شرقا وغربا، لكن يرن جرس هاتفه المحمول رنة غريبة فيخرج جهازا أغرب من جيبه بلا كاميرات أو بصمة وجه أو مساعدي ذكاء اصطناعي يحدثونه ويدلونه على الطريق وينبهونه إلى تقصيره في صحته أو إفراطه في الأكل، فقط يتصل ويستقبل ويرسل رسائل نصية قصيرة.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي، تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
1: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضهم، ما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، واكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة ام الخير، بس جماعة اهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة. المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة او اكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة. هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كاوبوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير البحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط. هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر انت صالح.
0: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للإنتاج. لكن أين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة؟ ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
2: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا. وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية الصحية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك، هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
0: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60,000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك.
3: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60,000 ميجاوات، وإحنا عندنا اليوم بحدود 22,000 ميجاوات، أي عندنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
0: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله.
4: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما ينطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاك فلوس ما كنت أظن.
0: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك، يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
5: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

كنتم تستكبرون. هذا المقطع من الآية الكريمة فيه مجموعة من المضامين المتنوعة، أعرض لها إن شاء الله. الآية تقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، العرض على النار بأي معنى يعني يتصور؟ أول طبعا المقصود باليوم يوم القيامة. القرآن الكريم عندما استعرض يوم القيامة غالبا يقول يعني يجيب بها الشكل، يعني يوم نحشر المتقين، يوم يعرضون، يومئذ تعرضون. طبعا انما ما يذكر يوم القيامة او مينوس لان اكو قرائن بانه هو المقصود، المقصود بيوم الحشر. هذا اليوم الذي هو يوم الحشر، القرآن الكريم يقول أن الذين كفروا في ذلك اليوم يعرضون على النار. كيف يعني؟ شنو الغرض من عرضهم على النار؟ الهدف من عرضهم على النار ما هو؟ طبعا هذول بالحياة انت لما تحدث واحد عن موضوع نار وجنة برأسا يعني مبدئيا، خصوصا اذا ما عنده جذور دينية، عشان ينعد تفكيرك بأن تفكير متخلف وأن تفكير خرافي، في حين لو تسأله شنو الدليل على أن تفكير خرافي؟ يعني مثلا يعني أنت ليش رأسا تيجي تنفي هذا المعنى؟ مبررك للنفي شنو؟ المبرر للنفي عنده أن هو درسنا بضعة كلمات، يعني مجموعة من المعلومات اللي عفى عليها الزمن او اصبحت عتيقة مثلا، فتبضع الكلمات درسها واخذ بها ورقة وطلع خلاص، يعني هذا صار يفتهم وانتهى كل شيء. وهذا الواقع اذا دل انما يدل على رقاعة، يدل على قلة عقل وقلة تفكير، لان منطق العلماء دائما يختلف عن منطق الجهال. العالم في واقع الامر اذا قضية ما تثبت عنده يقول لك هذا مو ثابت عندي انا، ما الى الان مو ثابت، اما ان يقول لك هذا خرافة او يقول هذا مو موجود، لا هذا مو لغة عالم، هي لغة جاهل، لغة واحد رقيع. والا اللي عنده علم لا يقول لك انا على كل حال افرض انا ما ثبت عندي بالدليل، لكن هو جاهل، جاهل اللي يؤمن بي يؤمن بي عن طريق دليل خاص وانا الدليل مو عارفة، هاي لغة العالم. بس هؤلاء المكذبين في الحياة، يعني اللي عندما تذكر الى موضوع ما عبد الله عز وجل من الاهوال والعقاب لمن لا يطيع اوامره، طبعا هذه يستخرفها ويقول لك وين اكو في نار، الله عز وجل قبل كل شيء يعرضهم على النار. قلهم لاحظوا هذه اللي كنتم توعدون بها وكنتم آنذاك نعم تكذبون بها. زين، من هنا اكو نقطة شوية احب ان الفت نظرك اليها، ان الجنة والنار فعلا موجودان بالفعل، لان الله عز وجل يقول تلك الجنة اعدت للمتقين. زين، فدليل على وجودها انها بالفعل موجودة، هي والنار بالفعل موجودة. هاي من جملة المسائل اللي يختلفون بها الإمامية مع المعتزلة. المعتزلة يقولون أن النار والجنة مو موجودة بالفعل. ليش؟ يقولون مو موجودة بالفعل لأن الله عز وجل يقول كل شيء هالك إلا وجهه. زين؟ ففي مثل هالحالة لما كل شيء هالك ليش الله يخلق النار والجنة وبعدين يعدمهم؟ لاني عبث، لان خلق الجنة مو شيء سهل، يعني الجنة بما فيها من نعيم
ومن عطاء وبما فيها من تركيبات، يعني هذه كلها يخلقها ويتلفها هي والنار. ليش؟ هذا لون من العبث، والحال ما يحتاجها الان، انما يحتاجها بعد البعث والنشور. فيخلقها الان واتلافها لون من العبث، والله منزه عن العبث، هذا دليل المعتزلة. لكن الواقع لا، يعني القرآن الكريم في اكثر من آية نص على وجود الجنة والنار وانها بالفعل موجودة. ونقول انه وجود يعني اعدامها وخلقها مرة اخرى عبث، لا، وجودها بالفعل دي لطف للمكلفين، يعني للناس، ان الانسان اذا عرف ان مباشرة من بعد الموت اما ان تصير روحه الى جنة او تصير الى نار في واقع الامر، هذا الى تأثير على سلوكه، يعني ينعكس على سلوكه. انا اللي يهمني من هالتنبيه شنو؟ يهمني من هالتنبيه ان بعض الكتاب يقولون ان الامامية ياخذون افكارهم من المعتزلة، ماخذين كثر جملة من ارائهم من المعتزلة. هذا غلط، هو بالعكس تماما. كيف؟ لان المعتزلة شو وقت صاروا؟ شفت عيوني؟ معتزلة اولا انما سموا بالمعتزلة لان صارت قضية في مسجد النبي. الحسن البصري كان يجمع الناس في مسجد النبي ويعظهم، يطرح احكام احيانا ويطرح احيانا عقائد يناقشوها. قام لواحد سأله عن مرتكب الكبيرة، قال له مرتكب الكبيرة شو نسميه؟ مسلم، مؤمن، كافر، شنو مرتكب الكبيرة؟ طبعا الكبيرة معروفة، الكبيرة ما وعد الله عليها بنار، عليها حد بالدنيا وعليها نار بالآخرة، مثل قتل النفس المحترم من الكبائر. فهذا قام له قال له قاتل

نفس المحترمة أو مرتكب الكبيرة نعتبره مسلم لو نعتبره كافر؟ قال له لا، مسلم فاسق عاصي إذا تاب يسقط عند العقاب. الخوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة كافر. قام من واصل ابن عطاء من جملة تلاميذه، من جملة تلاميذ الحسن البصري واصل ابن عطاء، واصل قام اعتزل، قال انا لا اقول مؤمن ولا اقول انه كافر، وانما هو في منزلة بين المنزلتين. فلما اعتزل حلقة الحسن البصري سموهم المعتزلة. هاي بدء نشأة المعتزلة. نبالي كانوا يرأسون المعتزلة اشخاص من جملتهم عمرو بن عبيد من المعتزلة، جاحظ من المعتزلة ايضا. المهم ان دول نشأوا في وقت بالنصف الثاني من القرن الثاني، يعني من بعد سنة 150 هجرية بالنصف الثاني. زين، بينما هذول الكتاب اللي يكتبون ويقولون ان الامامية اخذوا ارائهم وافكارهم من المعتزلة، هذول مو فاهمين ان الامامية ارائهم قبل المذاهب الاسلامية كلها. ليش؟ لانه شو وقت هو نشأ التشيع في واقع الامر؟ التشيع نشأ في ايام النبي، بالذات في ايام النبي صلى الله عليه واله كانوا اكو جماعة اذا مروا يشار اليهم هؤلاء شيعة علي، مثل سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والمجموعة، كانوا يشار لهم هكذا. ولذلك الان المعنى كل من كتب في تاريخ الشيعة استعرضه. اكو يعني اللي يقول انهم نشأوا متأخرين يقول نشأوا في زمن الامام من بعد واقع الصفين. زين؟ والا الادلة كلها تذهب الى انهم نشأوا ايام النبي. افكارهم تبرعمت ايام النبي، يعني قسم من افكارهم. وقسم من افكارهم تبرعم من بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله. فالافكار اللي بحثوها المعتزلة الافكار اللي بحثوها المعتزلة مش ايش؟ مثلا موضوع جنة ونار بحثوا المعتزلة. زين؟ موضوع عقائد وجود الله عز وجل، يعني مباحث الوجود، مباحث الوحدانية، مثلا هل ان القضاء والقدر، الجبر والتفويض، القضايا المسائل المهمة في تاريخ الاسلام. هل اذا ترجع الى تاريخ الشيعة مبحوثة في تاريخ الشيعة من ايام امير المؤمنين الى ايام الائمة. اذا الافكار اللي اجت عند المعتزلة في واقع الامر الامامية قبلهم بحثوها. اذا اردنا ان نتوخى الصحيح نعكس الامر، نقول ان المعتزلة هم اللي اخذوا من الامامية. نفهم اي نقطة. النقطة الثانية، احنا لما نرجع الى ابان، ترجمة ابان او ترجمة المفضل او ترجمة هشام، دول تلاميذ الائمة، تلاميذ اهل البيت، تلاميذ الامام الباقر والامام الصادق سلام الله عليهما. هذول اذا نرجع الى افكارهم نلقاهم هم اللي في الواقع اطوا الفكر الاسناني نوع من العقلنة، ان صح هذا الاشتقاق. شلون يعني؟ يعني قاموا يحللون المسائل الدينية ويربطوها بأمور عقلية. هذا اللي يعبر عنه بعقلنة الفكر الإسلامي. هذا ينسبون المعتزلة، لا، الإمامية قبلهم في الواقع. واللي يحب أكو مؤلفات موجودة بهذا المعنى بحثت تأريخ الشيعة وبحثهم لهذه المسائل. أنا أقول لك إنما اشتهر تأريخ المعتزلة أكثر من تأريخ الإمامية لسبب، لأن إجوا جماعة من ولي الحكم في الواقع هم كانوا معتزلة. المأمون مثلا كان يميل إلى المعتزلة وإلى آراء المعتزلة. نبهلي قبل المأمون صاروا عندهم جماعة، يعني نقدر نقول بصورة مختصرة أن الحكم هو اللي نشر أفكار المعتزلة، بينما أفكار الإمامية ما أتيح لها أن تنتشر لأنها كانت مطاردة. ومع الأسف إلى الآن، يعني لما أنت تريد تشرح لك فكرة إلى الآن تلقى أكو من يطاردك ويستعمل مباحث وتفتيش، محاكم التفتيش عينا كما كان في فرنسا.

0: اختلاف الدين المعتزلة والإمامية اختلاف كبير جدا. طبعا الواحد لما ياخذ من واحد يعني معناه يتفق ويا بالرأي، لا هو بالعكس تماما. فمجموعة كبيرة من امهات المسائل يختلفون بها المعتزلة عن الإمامية تماما، ومن جملتها مرتكب الكبيرة اللي هي اساس تبرعهم فرقة المعتزلة هي القضية هاي، هذه يختلفون بها مع الإمامية. خلينا نرجع الآن إلى الموضوع. زين، هؤلاء يعرضون على النار. النار معناه كانت موجودة. الذين كفروا يعرضون يوم القيامة على نار جهنم، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. زين، خلينا نلاحظ أولا شنو معنى أذهبتم طيباتكم، يعني ايش فيها من معاني هذا المقطع. المعنى الأول بهذا المقطع يعني أن معنى قوله تعالى أذهبتم طيباتكم أن هؤلاء إيش كانوا يصورون الطيبات الذين كفروا. طبعا هؤلاء ما عندهم إيمان بالله، لما ما عنده إيمان بالله إيش يصور الطيبات؟ وين موجودة؟ يصور الطيبات موجودة هنا بالدنيا بالحياة، غير الدنيا ماكو طيبات، لانه ما يعتقد انه اكو شيء وراء هذه الدنيا. يقول لك المسألة مسألة كم يوم اعيشها، واذا عشتها هلش كم يوم وانتهت انتهيت انا وجودي حدي الى القبر، اذا رحت تحولت الى تراب. طيب اذا الحياة بالقياس لي فرصة، خلي اغتنم هالفرصة هذه، خلي اكل ما استطيع واشرب ما استطيع واغترف من الدنيا ما استطيع، لانه ما عنده غاية وراء هذه الحياة ابدا. يتصور ان المسألة مسألة اليومين اللي يقضيها الانسان، ولذلك انت قد تستغرب تشوف هالقشوة اللي يستعملها القرآن الكريم مع الكفار. ليش؟ لان الكافر خطر على الانسانية. انت لا تتصور ان الله عز وجل عندما يطارد الكافرين مثلا، والكافر يجاهد رأسا يقاتل مثلا الكتابي، الفت نظرك الكتابي مثلا المسيحي يفرض او اليهودي او المجوسي، عنده كتاب عنده رسالة سماوية، الاسلام ما يضيق صدر بهؤلاء ابدا، يعرض عليهم تصير مسلم على الرحب والسعة، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، ما تصير مسلم انت حر ابقى على دينك بس صير مواطن صالح. معنى مواطن صالح يعني احفظ حقوق المواطنة، ياخذ منه شيء رمزي اسمه الجزية ويعطي كل حقوق المواطنة كاملة، يعني ينطي حماية، يعني يخليه يتمتع بالخدمات الاجتماعية، يدافع عن امواله، يدافع عن دمه، يعطي كل الميزات، يجعل امواله محترمة، يأخذ مقابل ذلك شيء رمزي اسمه الجزية. إذن الإسلام عندما يعامل هذول مع أنهم ذولا مو دينه مو منسجمين ويا بالدين، يعاملهم معناه ما يضيق صدر الإسلام بالأديان الأخرى اللي خالفة بالرأي، ما يضيق صدر دين، لكن ليش يقف هالموقف الصلب مع الكافر؟ الكافر ما يعرض عليه، لا إما أن تكون مسلم أو تقتل، ما يقول له انتحر. ليش؟ السبب شنو؟ السبب لأن الكافر لا يؤمن بقيم، إيمان بالقيم ما عنده. إذا ما عنده إيمان بالقيم يعني شنو؟ يعني خطر على الإنسانية، لأنه الإنسانية إنما يحميها اللي عنده قيم. شلون يعني يحميها اللي عنده قيم؟ يعني هذا الإنسان اللي يصور نفسه يومين بالدنيا ويروح، يقول لك الدنيا مثل الغابة مال الوحوش، القوي يأكل الضعيف، مسألة خلص يا بعد يوم انا راح نصير تراب. انا اذا واحد يجي يوقف امامي اموت مع ما يكلف الامر، بالتعامل بكل طريقة انا اقضي عليه، لانه هذا يقف امام ارادتي، لان ما يؤمن اكو عالم باشر راح يوقف بيتحاسب على الحق او على الباطل او على الصحيح او على الفاسد. يقول لك يوم انه منتهية ما طول انا هالشكل هنا، اذا عندي قوة عندي ناب ومخلب اشتغل بالناب وبالمخلب. لان الحياة في عبارة اليومين ثلاثة اللي يقضيها الانسان وينتهي كل شيء، فلذلك هذا يعتبر خطر على الانسانية لان ما يؤمن بقيم. يقدر ياخذ اموالك ياخذها، يعتدي على دمك على ما عنده مانع، يعتدي على العرض ما عنده مانع. لهذا انت الانسان اللي عنده دين، الانسان اللي عنده دين ولو دين غير دينك تطمئن اليه، لان عنده دين عنده روابط عنده قيم. لكن انسان ما عنده دين يعني ما عنده ايمان بقيم، ولما كان ما عنده ايمان بقيم اصبح خطرا على الانسانية. فمسألة اصرار الاسلام وقوفها الموقف الصلب ازاء منه، وقوف الموقف الصلب ازاء الكافر الجاحد لها الغرض هذا، لانه لا يؤمن بقيم. فزين هذول لما يقول لك الدنيا هي هاليومين، طبعا طيباتهم كلها يستهلكوها هنا، لان هذا ما اكو بناء بعد شيء اخر، ايش اكو بالنعيم هنا؟ ما ايش يقدر ياكل يتمتع، يعني لا يترك شارده ولا وارده الا ويتمتع بها. فبعد ما الى طيبات ما يتوقع انه هناك عالم اخر يعطى فيه طيبات. هذا الراي الاول. الراي الثاني ان معنى قوله تعالى اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ان الواقع الطيبات في هذه الحياة الدنيا اذهابها الى معنى اخر. شنو هو المعنى الاخر؟ المعنى ان كل طيب من الطيبات انما يجي بضوابط. كيف يعني بضوابط؟ يعني افرض انا اريد اكل اكو طعام جيد اريد اكل، لكن من اين اكل؟ اكل من الكشف الحلال، عندي مصدر مشروع للمالية، اذا عندي مصدر للمشروع المالية اخذ من الاموال المشروعة اشتري، لان ما يجوز لي اتصرف بالمال الحرام، لا اقدر اتصرف بالمال المقصود ولا اقدر اتصرف بالمال المشروع ولا بالمال اللي بيه شبهة، لازم اجيب لي مال خالص من هلن كلهم يا الله اتصرف. مثلا الجنس ما اقدر اتصرف فيه الا عن طريق عقد شرعي وزوجة وعلى الاصول. مثلا اللباس ما اقدر اتصرف فيه الا عن طريق الشراء الصحيح. اذا كل من اللذائذ كل عمل من الاعمال الله واضع له ضوابط عندي. شلون امشي حاط لي قاعدة، من تمشي امشي هالشكل، لا تتخلك تبيع تكبر على الناس. شلون اتكلم من اتكلم احترم حقوق الاخرين، لا تقعد تستهزئ بالناس او تستغيبهم. شلون اسمع من تسمع اسمع الكلمة الطيبة. وعباد الرحمن الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اذا القرآن دا يتدخل يضع لي ضوابط في كل انماط سلوكي. الكافر ما عندها الضوابط. شلون ما عندها الضوابط؟ ما عنده قلت لك ايمان بقيم، ما عنده، لما يكون ما عنده ايمان بقيم ما عنده ضوابط. يعني جيب لي طعام منين مهم زين، جيب لي جنس منين ولو على اعراض الناس ما يهم، جيب لي ملابس ما يهم، ارفعني انا اشبع انانيتي ولو على جماجم الناس ما عنده مانع. ولهذا اكو سؤال دائما يدور على الالسن، السؤال اللي يدور على الالسن، الناس يقولون شغنا الاسلام به هواية محاسن، ليش هالشباب مثلا او هذا اغلب الناس مو هالكثر يعني هاربين من الدين، سبب شنو؟ سبب واضح يعني. لان الدين بضوابط بقيم. التفت لي الدين بقيم. الدين يقول لي انت عندك نقود، النقود اخذها شغلها بالدرب الحلال. شلون يعني بالدرب الحلال؟ يعني هالنقود اللي عندك يفتح لك ليها معمل، شغل لك عامل، بنفس الوقت انت تربح وتفيد البلد، تخدم البلد وتخدم لك كم عامل وتاكل تاكل رزق حلال، تفتح لك متجر، قوم بعمل من الاعمال المشروعه. في حين غير دين اذا ما عندي دين يقول لي لا، اي اموال تجيب لك فلوس من اي طريق، اغلبها بالربا ما مهم، تعطيك ربا، تعطيك ارقام بالربا هائله، ذبها ليش؟ ببيع الخمره ماكو مانع، ذبها بالقمار، ذبها بالتجاره، تجاره الرقيق بالوان من التجاره. اذا هذا الكافر ما اكو عنده عقبه تقف قدامه، المؤمن الشاب لما تيجي تدعو للإسلام شغلنا الوجودية تقول للشاب ما أكو شيء بالوجود إلا من خلال وجودك وحريتك. شنو اللي حقق وجودك وحريتك؟ هذا وصرف فيه شيء قبلك أو بعدك ما أكو أبدا. تلقى الشباب يطارد ينجرب يدور له مبدأ جديد اسمه وجودية ماكو مانع. فرويد مثلا يقول للإنسان تعال انت شنو هاي عيب وهذا حرام وهذا مي ناشب، هاي كلها اغلال يضعها المجتمع في عنقك. انطلق انت اشبع غريزتك، لا تيجي لها القيود تخليها تلتف حول عنقك وتكونك تالي المجتمع يجي لك موتك. يعني شنو تحرر انطلق من كل القيم. بينما الدين لا، يقول له تعال الدين يقول له ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الدين يقول له ان الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. لذلك هذا شوف صعب الحكاية، ان هاي قيود واحد يقيدك واحد يطلقك اكو فرق. الانسان بالدرجة الاولى الغرائز تتحكم فيه اكثر ما يتحكم فيه العقل. فلذلك تلقى صعب على الانسان ان يجاهد غرائزه، صعب على الانسان ان يجاهد ميوله واهواءه وشهواته، مو سهل عليه، ويا صعب على الانسان ان يجاهد الامور. فلهذا تلقى من الصعوبه بمكان ان يدن الانسان للدين. بس انت ترى لما تريد تعرضنا صدق شويه على الدين الصحيح تلقى قضيتنا خربانه. يعني تمام مسلم صحيح مسلم، لكن لو ذبنا على الضوابط الإسلامية ما تلقى عندنا يعني أنماط كما يريد الإسلام من التعامل، ما تلقى عندنا ما يريده الإسلام من الخضوع للضوابط. على أي حال أعود إلى الموضوع. المعنى الثاني من قوله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أن الإنسان هنا يعتبر يعني الإنسان إما مسلم أو كافر. مثلا المسلم يعتبر أن الطيبات مقيدة، الكافر لا ما يعتبر الطيبات مقيدة. المسلم هنا إذا قيد بالطيبات، إذا قيد بالطيبات هنا يعني ما أخذ منها القدر الكافي، يعني ما قدر يحصل أموال كافية يشبع بالرغبات، ولا قدر يحصل أموال كافية مثلا يشبع رغبة الجنس عنده، الله عز وجل يكون يعوضه، لأن التكليف تعريض للثواب. فإذا كلفني الله عز وجل أن يعرضني للثواب أكيد يعوضني، إذا ما عوضني معناه خلاف العدل. إذن أنا أنتظر طيبات في دنيا أخرى، هذا ما ينتظر طيبات في دنيا أخرى. يقول لك طيباتي كلها أنا، ما أكو دنيا أخرى أساسا أنا، بس أكو طيبات كلها أقضيها أنا. هل الذي إجا منه إجا طبعا حملت الأفكار المادية، قالوا الدين هو يفرد يعني مخدر جيد جدا جيد. ليش؟ لأنه يجي له المسكين هذا يقول له أنت هنا اكبت رغباتك والله بعد يعوض التعويض هناك الطيبات هناك، فيخلي نايم دائما تحت الكذا تحت الحبة مثل ما نقول احنا وبعدين يقعد يقعد هناك الله في الجنة وهناك الله كذا وهناك الله في كذا ويخدره. هذا الواقع كلام رخيص جدا، لانه تفضل الدين شنو هو؟ احنا عندنا الدين الكتاب والسنة، هذا الدين القرآن الكريم والسنة الشريفة. طيب اذن بين ايدينا القرآن، بين ايدينا والسنة بين ايدينا. دور القرآن كله تلقى اكو آية بالقرآن تقول للانسان اذا واحد يريد ينهب اموالك او ياخذ ممتلكاتك تسكت عنه او ابعد انتظر هنا اتحمل الضيم والله غدا يعطيك. اكو شيء من هذا القبيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. تمام؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اذا وين التخدير؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، اذا كان الدين يقول لي ولا تقربوا الزنا، انما يريد بذلك ان يحفظ بنية المجتمع الكريم، المجتمع ما تكون لبنية كريمة نظيفة الا ما تحفظ به الاعراض. انت اذا تعتبر ان الاسلام ليش يمنعني من الزنا، اذا منعني من الزنا ووعدني غدا بحور، اذا مو ماخذ حقي هنا ودا يخدعني. اللي يخدع مو هذا، اللي يخدع اللي يعد الانسان بمجتمع تنعدم به الفوارق والى 70 سنة يضرب كفه ومو قادر يوفر له غرفة الى الان للعامل، هذا اللي يخدع مو الاسلام. يخدع الاسلام ما يخدع ابدا. الاسلام في واقع الامر يرى ان كرامة الانسان وتوفير الخدمات الضرورية الى من اولى مهمات الدين. فإذا لما القرآن الكريم يقول أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يقولهم للكافرين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لأن هؤلاء ما عندهم ضوابط تقف بوجه الطيبات. ولذلك أنت تلقى هذا مهيص، ما عنده مانع، ما أكو رغبة من رغباته مو مشبعها، كل الرغبات مشبعها، ما عنده شيء متوقف عنه، فطيباته طبعا هنا تخلص، ما عنده شيء يتواعد فيه هناك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، أن معنى قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أن أكو تأصل في روح الإنسان، كل إنسان في قرارة نفسه عند جانب من الإنسانية، لكن شنو اللي يبقى على الجانب الإنساني؟ جانب الفطرة. شنو اللي يبقى عليه؟ جانب الفطرة يطغى عليه التربية السيئة. يعني انت الان لما تجي للانسان كانسان مجموعة فطرة نظيفة، فطرة نظيفة الى مر شاف لواحد يصيح انا جوعان يرق عليه يكسر عليه، لكن اللي يخليه ما يعطي لهذا يو تربية عوجة يو فلسفة عوجة. مثلا اتخذ تلقى كاتب من الكتاب يقول انت اذا مريت لك بواحد شفته قاعد بالشارع يقول رحموني لا ترحمه، ليش؟ يقول خلي هذا الحقد يربى عنده حتى ينفجر، لان هذا ما تنحل مشكلته الا بان ينفجر، خليه شوية يتربى عند الحقد حتى ينفجر تحول الى قريب. هاي فلسفة عوجة، فلسفة عوجة تماما، هذا جاي على ان باعث بحاجة الى الرغيف، ويمكن ان يتربى يعلم طلع حقه يمكن، لكنه اجي ليه احرمه والله شنو بامل ان هذا الحرمان راح يخلق منا قذيفة؟ لا، القشوة هاي فلسفة معوجة. شايف؟ تلقى مثلا الانسان عنده رقة، بس تلقى احيانا ما يرق اذا مر له على واحد، ليش؟ لان عنده تربية سيئة. منين؟ حلو، يا هذا يخالفني بالرأي، مصيبة. يعني انا اذا تطلع هذا مثلا، انا اضرب لك الإمام الشافعي عنده لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مثل الإمامية كذلك لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الإمام أبي حنيفة عنده فاتحة الكتاب تجب قراءتها في الصلاة، لكن لو تركها الإنسان عمدا لا تبطل صلاته. زين؟ فيجي واحد من هؤلاء الأحناف يصلي ولا يقرأ فاتحة الكتاب، شنو؟ مراغمة لمن؟ مراغمة للشوافع. يقولوا له هل يجوز للحنفي ان يتزوج بشافعية؟ يقول يجوز قياسا على جواز الزواج من اليهود والنصارى. هذه لغة اسلامية. شوف ما لا يجوز ما يجوز او ما لا يجوز فيه الخلاف. الشيخ عبد العزيز كتاب اللي سبق انه وهزك عنه موجود المصدر اللي حبان اطي المصدر، تلقى منها النوع عبارات. أرجوك يا أخي، أنا لما أخالفك بالرأي أنا مو معناه طلعت عن دينك ولا تطلعت عن ديني، أنا فهم الدليل وأنت فهم الدليل، لما أنا أفهم لهالدليل بشكل وان تتفهم لها الدليل بشكل اخر احنا مو معناه اذا اختلفنا في فهم الدليل انا طلعت عن الدين وانت ضليت على الدين. لا مو انت هاي المصيبة منين يجيب لك فد؟ فالصدر الرياضي يكون يعني يفهم ان الاختلاف في فهم مسألة مو موجب لخروج الانسان عن الدين. انا اذا خالفتك في فرع من الفروع او في مسألة من المسائل مش معناه اني انا اصبحت بعيد عنك تماما او انت بعيد عني تماما. لا مو الشكل. مثلا اي فرع من الفروع ما تختلف فيه المذاهب الاسلامية؟ نادر تلقى فرع من الفروع ما في اختلاف. موجود هذا الاختلاف نبالي. اذا يعني مثلا الماء، هل الماء الان لما اتطهر انا اريد اجي اتوضا بماء، هذا الماء يجب ان يكون مطلق يلا سبحان اتوضا به ولا الماء المضاف ما يخالف؟ تلقى بعض المذاهب الاسلاميه يقول لك لا، يجوز التوضؤ بالماء المضاف. بعضها يقول لا لازم يكون مطلق ما مضاف ابدا. انا هذا لما اشوفه يعني مو معناه انا اختلفت يا بالراي هو اصبح شيء يعني كافر وانا اصبحت مسلم. يعني من هالنوع انا شوية ما احب احط صبعي على بعض الدنابل. اكو هواية يعني اشياء كثيرة غريبة غريبة انت لما تقرأها بتشوف قد يكون اكو مثلا منشأها سوء في التطبيق، منشأها مثلا نظرية فيها شيء افرض من التساهل او التهاون عدم تحقيق ما في شوية اجترع على مقابل العلماء. اذا معنى هذا انا لما اختلف وياك بالرأي هذا الاختلاف يطغى على فطرتي يحولني من انسان الى كيان مع شديد الاسف الى الحيوان اقرب الى الغائز اقرب. اذا الانسان لو خلي وطبعه عنده فطرة انسانية والفطرة الانسانية تتجاوب مع ابناء نوعه من الانسان، لكن اللي يصرف عن الفطرة شنو؟ يصرف عن هالفطرة التربية السيئة العقيدة السيئة عوارض من هالنوع. فارجع الى الآية، الآية لما تقول لهؤلاء اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ان الانسان في نفس الوقت عندها الفطرة التي اودعها الله عز وجل، فينبغي ان يساهم مما عنده. يعني اذا عنده نعمة يساهم من عنده. لفرض انك ما تعتقد بدين لكن خو انت انسان تحش بآلام اخيك الانسان، طيب انت ليش ما ترحمني انا كانسان؟ هذا يعني ليش ما تخلي لك طيبات مأمولة، يعني طيبات ولو لوجه الانسانية تتأمل انك تأخذ عليها عوض؟ وهذا لما ما عنده عقيدة بالله لن يكون يتلاشى نبهين. فاذا يستهلك كل طيباته ولا يعطي مما عنده شيء. يعني اللي عنده دين يقول انا اعطي لوجه الله، هذا ما عنده وجه الله الا من يعطي لاي وجه. هذا المعنى اللي تريد الآية من هالمقطع. هنا يثار عندنا سؤال، هذا السؤال هل أن الطيبات في هذه الحياة محرم على المرء المسلم أن يشبع منها؟ يعني الآن هاي الدنيا بها خير، الدنيا بها أموال بها بيوت بها مراكب فارهة بها نعم بها أشكال، طيب هل معنى ذلك ان الدين يمنعني من التمتع بما خلق الله من النعم؟ طبعا لا، لا خلاف رسالة الدين هاي تماما، بدليل ان القرآن الكريم يقول قل من حرم زينة الله، وبدليل عشرات الروايات والادلة وسيرة المسلمين على ان الانسان الى ان يتمتع بكل طيبات هذه الحياة. لكن هالنعم هذه لها شكر. الزهد في الدنيا شنو معنى الزهد هنا؟ شنو معنى الزهد؟ اذا تسمع كثير ترجع عليك لفظة الزهد، لفظة الزهد المقصود بها ان يزهد الانسان من التقاتل على الحياة والتكالب عليها واستفراغ الطاقة والوسع في سبيل الزيادة، يعني يجور على روحه يجور على راحته يجور على صلاته الاجتماعية الجور على وقت الليل ما نصرفه ويا أهلك كله في سبيل أن يحصل الدرهم. لا، الزهد في ابتغاء الحلال، أن تزهد في الحرام، تزهد بشيء اللي ما اللي بشبهات تنصرف إلى الحلال، يعني أخذ الشيء من حله ووضعه في محله. أما الزهد بمعنى حرمان النفس وتعذيبها هذا مو زهد أبدا، لأنه أجوك أنا لما أقول أتقرب إلى الله بالجوع، شنو معنى أتقرب إلى الله بالجوع؟ أنا أقلم نفسي ليش أتقرب إلى الله بالجوع؟ المن الله خلق الطيبات أكل. فاليوم واحد دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله هل لك أن تخبرني بشيء؟ قال له قل. شنو هو؟ قال له الله عز وجل يقول ولتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم المقصود بالآية ما هو؟ شنو اللي نسأل عنه؟ واحد من القاعدين تبرع بالجواب، قال له النعيم الماء البارد والرطب في الصيف. أطرق الإمام فعش من عندك أثر. قال له يا هذا لو سألتك الله عز وجل عندما خلق الماء البارد وخلق الرطب لمن خلقه؟ خلق يروح يعني يتلف، لو خلق يؤكل، يعني إنما هي هاي نعمة، والنعمة إنما تخلق ليتنعم بها كائن. خلق الله عز وجل هذه النعمة ومهمتها شنو؟ أن تشبع عند الإنسان رغبة، وهكذا. قال بلى. قال زين، إذا كان الله عز وجل خلق الرطب والماء البارد للإنسان، إذا خلقه باشر يوم القيامة يوقف حارب عليها يقول له ليش أكلت استمتعتني إذا ما كلها من حلال؟ ليش يعذب شنو؟ أنا رجال شقيان من الصبح لليل تعبان، حصلت لي كم درهم من تعبي ورحت اشتريت شيء من الأموال من النعم وأكلته، شو المانع؟ المن الله خالق النعم؟ قل أخذت. ليش الواحد منكم يشرع؟ يعني ليش يقحم نفسه في الإجابة؟ يجعل من نفسه إنسان يعني عنده استعداد لأن يجاوب على كل سؤال، شيء اللي ما تعرفه خليك ساكت. قال إذا من نعيم؟ قال النعيم ولايتنا أهل البيت. الله عز وجل غدا يسأل المسلمين عن ولاية أهل البيت، لأن في واقع الأمر هم الامتداد الطبيعي للإسلام، حملت رسالة النبي الامتداد الطبيعي، فيسأل الإنسان عن ولائهم. إذا موضع الشاهد أن النعمة في التمتع بالنعمة من الطريق المشروع مو من الأمور المحرمة. يعني لما الباري عز وجل يقولهم للكافرين يعرضهم على النار ويقولهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مو معنى هذا أن هذا نهي للمسلم أن يتمتع بالطيبات. لا، ما طول يقدر ينتفع بالطيبات فلينتفع بها، وهذا معنى الزهد. ها، معنى الزهد أن يزهد الإنسان في الحرام، يزهد في التكالب، يزهد بشيء اللي به شبهات، أما أن يتناول مما أباح الله له في الحدود المعقولة هذا مو خلاف الزهد. منو قال خلاف الزهد؟ هسا أنا مرة مثلا جوعي إلى معنى آخر، شلون يعني؟ يعني أجوع حتى أوفر رغيف لإنسان أكثر مني جوع، وحد هذا معنى عبادي، هذا فد معنى عبادي، وهو هدف من أهداف الصوم أيضا. أنا أكد لك الصوم من جملة أهدافه أن تتوفر كمية من الأطعمة إذا استغنوا المسلمين كلهم عن وجبة أو وجبتين، طبعا هذا رح يفيد في الطعام، وممكن الإنسان اللي نادر يوصل لطعام يوصل لطعام شوي بصورة أوسع. المسألة إذا التمتع بالطيبات ما ينافي الزهد. الزهد أن يبتعد الإنسان عن الحرام، الزهد أن لا يمد يده إلى الشبهات. بالي أكو محاورة طريفة أو محاورتين، وحدة جرت للرشيد مع الفضيل ابن غياض، وحدة جرت للإمام الرضا سلام الله عليه مع بعض الصوفية. الرشيد طبع ليه الفضيل ابن غياض ما اجتمع به، فضيل معروف من الزهاد، قال للرشيد ما أزهدك يا هذا؟ انت وحي زاهد لذات الدنيا. قال له انت أزهد مني يا أمير. قال له كيف؟ قال له انا زهدت في الدنيا الفانية وانت زهدت في الاخرة الباقية.
1: الآخرة كلها طيارتها.
0: ها؟ تهواي أكثر مني جهد. جهدك أشد من عندي.
1: خوف الجواب كان رائع بالفعل هكذا.
0: فعلا الرجل الزاهد يعني أذهب طيباته في حياته الدنيا. تتأمل.
1: لا والغريب تعال أشوف التاريخ. تقول لي التاريخ يا أخي أنت أكو عندك حدود لو ما عندك حدود.
0: تعال شوف التاريخ لما يمر لك بشيرته. خليفة الله وأمير المؤمنين والخليفة الكذا وإلى آخره.
1: بتقول له يمو هذا اللي كان إذا جن عليه الليل ليلي حاط المخنثين داير مدايرة والمغني ألا عللاني قبل أن نتفرق وهات اسقني صرفا شرابا مروقا فقد كاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى وكاد قميص الليل أن يتمزق.
0: شوف اقرأ الأغاني اقرأ الطبري اقرأ ابن الأثير وليلي هذا مصر على الخمرة ومصر على الرقاعة والغناء. اخر الاصرار على الصغائر مو يؤدي الى كثير الى سخط الله. وبعد في نظرك امير المؤمنين شاوين هالمقاييس يا اخي والله مصيبة. ما تفهم العقول اكو لو ما اكو.
1: حتى تشوف هذا واحد لما يتكلم ويقول انت وين انت من وياما تتكلم تتكلم مع بشر عندهم عقول ومقاييس يو تتكلم مع معز. مو هذا كلام حتى مع المعز ما ينفع.
0: الكلام عجيب يعني غريب في بابا.
1: على اي حال فيقول الفضيل بن غياض انت اجهد مني لانك جهدت في الاخره وانا جهدت في الدنيا. هذول اللي قلت لك دخلوا على الامام رضا سلام الله عليه المتصوف هذول اكو فد نمط من الناس يحفظ له فد كلمتين وفي تصوره انه صار فتيه هذا خلاص اذا حفظ. هذول طبعوا على الامام رضا سلام الله عليه لقوا الامام رضا عليه ثياب رقيقه الدنيا صيف وثياب شويه ثمينه رقيقه. دخل عليه واحد منهم قال له ما هذا؟
0: قال له الامام لماذا؟
1: قال له كان جدك رسول الله يلبس الخشن وياكل الجشب وجدك علي بن ابي طالب كذلك. زين شنو ما معنى انت لابس ثياب كانها غرق البيض؟
0: الامام سلام الله عليه انفعل من عندك كان متكئا استوى جالس.
1: قال له هذا تعرف ما تقول ام لا؟ أيهما أهم؟ ما رأيك في يوسف أليس كان نبي وابن نبي؟ قال بلى.
0: قال له كان يلبس يتكئ على متكئات آل فرعون ويلبس الديباج بالمجررات الثمينة. إن الله لم يحرم ملبوسا ولا مطعوما إذا كان من حلال. إن الله عز وجل يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. انت تستدل تقول لي ان جدي امير المؤمنين سلام الله عليه كان يلبس الخشن وياكل الجشب. الامام روي كان في ايام قطر واقطار الدنيا كانت يابسه ضيقه ما بها عطاء ماكو شيء الظروف ضيقه جدا. الامام لازم ان يتاسى باقل الرعيه لكن الان الله عز وجل افاض الخير والدنيا بها خير كثيره والى الناس بخير ماكو مانع نتمتع معهم بالخير. الدنيا اذا ارخت على اهليها احق اهلها بها ابرارها لا فجارها.
1: لا تصير انت تجي تفرض في نفسك انك انتهيت الى فهم كل شيء.
0: لان امور توقيفيه القضايا الدينيه مال هذا حلال وهذا حرام
1: الى ما عندك انت الادوات ادوات الاجتهاد تجي تجتهد تقول هذا حرام تعطي فتوى.
0: مو المشكلة انه هاي مال اجتهد فاخطأ هاي مال اجتهد فاخطأ اصبح كل واحد يشيله الطوية اجتهد فاخطأ. يعني انا اطلع برا اجتهد العرق حلال اشرب حلال اشرب خمرة خلاص بعد اخطأت ما علي شيء. يعني
1: شلون اجتهد انا من اهل الاجتهاد او لا؟ مال اجتهد فاخطأ يا رجل يطبع هلقب هذا اجتهد فاخطأ.
0: يا اخي ارجوك الاجتهاد الى ادواته الى اسسه وكل واحد يجتهد
1: اجتهاد مقابل نص. الله عز وجل يحرم الخمرة انا اجتهد في اباحة الخمرة. يحرم الزنا انا اجتهد في اباحة الزنا. يحرم كذا اجتهد. الله يبيح الطعام الطيب انا اجي اجتهد مو شغلي واجتهد انها حرام. فالامام سلام الله عليه قال لي انت صحح ارائك تغني او خليك على يعني علمك خلي صدرك تروح في نفسك
0: زين. فهالامور في واقع الامر الله عز وجل ما حرمها على الناس الطيبات بل بالعكس اراد من الانسان ان ياخذ من الحلال وينفق في الحلال ويتمتع بما بذل الله عز وجل لعباده من الطيبات في هذه الدنيا. أدهتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. شوف التعبير، يعبر القرآن الكريم عن لذائذ الحياة بأنها متاع، وفعلا متاع. كيف؟ يعني شكفر يظل الإنسان هو سفر، هي رحلة سفر. رحلة السفر تبتدئ من يفتح عينه على الوجود، وتختم من يطبق عينه ويحمل إلى القبر. هل فترة هي فترة السفر؟ فما يحميه الإنسان بهذه الدنيا متاع الواقع، مو أكثر من متاع. ولذلك القرآن الكريم يقول قل متاع الدنيا قليل. ولهذا دخل سلمان رضوان الله عليه، سلمان المحمدي، لما اجى الى ولاية المدائن اجى والي، طلعوا الناس ينتظرون سلمان راح يدخل، طبعا خليفة او والي ومرسل من قبل الخليفة لازم ان يكون، ويا اثاث كثير ويا متاع ويا خدم. لقوا بعير وقد اركب زوجته على بعير، وشافوا يا اداوة، الاداوة يحطون بها كسر من الخبز يسموها اداوة، وابريق للماء ويا ابريق مال ماء ومطهرة. هذا جميع ما عنده سيف معلق ونسحب القرآن الكريم، كل ما عنده هذا، وزوجته على الجمل ويقود الجمل بيده. سألوه قالوا له هل مر بك اميرنا، اميرنا مر بيك؟ ما جاوبهم. بالاثناء مر واحد يعرفه سلم عليه بالامارة، افتهموا ان هذا هو سلمان، حتى خطر الى حاجة جميلة يروها الموارثين، يقولون قد يوم طالع يعش، يعني طالع فقد احوال الرعية، يشوف شنو دا يدور، يختار بالاسواق، اكو واحد يشتري له شروة شوية ثقيلة، يعني ما لا ثقيلة، فالحمال يحملها، شاف سلمان صور حمال ورا علم من العقلة، هلما تقدم ايها العلم احمل هذا. سلمان هم اجى اقبل الى ان انتهى الى منعطف صار براس شارع، تلقى واحد سلم عليه بالامارة، ارتبك هذا الصفر، قال له من هذا؟ قال له هذا امير البلد سلمان، هذا سلمان محمدي. فاقبل اليه قال سيدي عذرا والله لقد اخطأ، انا ما اعرفك على كل حال، دعني احمل عنك متاع. قال لا والله لا يحمله الا العلج. وفعلا جابوا يا الى ان وصل الباب البيت، قال له تفضل اخذ هذا متاعك، لكن مرة ثانية إذا صارت عندك قضية من هالنوع أكو داعي تشتمني تقول لي علج، قل لي تعال احمل هذا أنا أحمل هذا معك. أما هذه مدرسة محمد، هذه المدرسة الواقع اللي أعطاها إلى الوجود رسول الله صلى الله عليه وآله بما غرس عندها من خلق ومن قيم، المدرسة الهائلة العجيبة. يدخل الرجل وهذا كل متاعه في الحياة، الواقع هذا اللون مو معناه ان محرم عليه التمتع بالمباحات، بس رجل ينتظر ان ما عند الله خير وابقى، والدنيا في ايام قتر واقتار، لك انا اجور على نفسي في سبيل ان اوفر لاكبر عدد من الرعية ما يحتاجون اليه. وفعلا مرت جئزم على المسلمين، دخل النبي صلى الله عليه واله يوما من الايام على اصحاب الصفة، دول مجموعة من الصحابة أصحاب الصفة، ودول أغلبهم كانوا يحملون عاهات من الحرب، يعني راجع من سرية وعند جرح يداول جرحة، أصبح بعد ما بطاقة للعمل، جابوا يخلوه بالصفة، ما كان عندهم بناء أنا ذاك، يخلوه بالصفة مع المسجد، أغلبهم ذوي عاهات. طبعا عليهم النبي وجدهم يرقعون ثيابهم، ليش يرقعوها؟ يرقعوها بالجلد، ما عندهم خرقة من جنس الثوب، كل واحد قطعة جلد يرقعها. قال لهم النبي صلى الله عليه وآله لو أن أحدكم يروح ويغدو بحلة ويراح ويغدى عليه بجفن من الطعام أفضل أم هذا الوضع؟ قالوا له طبعا يا رسول الله، لما يراح عليه ويغدى بجفن الطعام ويروح بحلة ويجي بحلة لابد أحسن. قالوا له أنتم الآن أحسن، قلهم هذا الله عز وجل عندما عرفكم الى هذا سيعطيكم طيبات في وقت انتم بحاجة الى الطيبات. هاي هنا تنتهي الدنيا، نعم تنتهي. اسمعها الصورة، هي اللي يرسمها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اما والله لقد رقعت مذراعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى.
1: لك هذا اللون من السلوك، نعم مو معناه يستلزم تحريم الطيبات، لكن لون من الوان الايثار او لون من الوان التضحية بشيء بانتظار ما هو اهم. زين،
0: ولذلك احنا نعرف ان اهل البيت لبسوا جيد الحسين اخر رجع، لما رجع للخيمة وصاح لاخته زينب قال اخي علي بثوب عتيق، دخلت الى الخيمة اخرجت له تبان نوع من اللباس العادي جدا، قال الحسين لا اخي انا ابن ابيك وهذا لباس من ضربت عليه الذلة، علي بثوب جيد. طبت طلعت له ثوب من الخلف، معناه ان الحسين كان يلبس ذلك الثوب الجيد. مع ذلك عمد الحسين الى ذلك الثوب فجره من منطقة الصدر، ليش؟ حتى لا يطمع فيه احد، لان يدري ان هؤلاء سوف لا يتركون عليه ذلك الثوب، وفعلا ما تركوه عليه.
2: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: احكم وثاقك، شئت ان اتحرر ظلما، اريدك لا اريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن قد بلغت جراحك رشدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.

0: ولد.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

أيها الأحبة، يبدو أن الولايات المتحدة تأخذ مدايات متباعدة ومتقاربة بعض الأحيان في كل ما يخص برسم صورتها أمام العالم. طبعا صورتها المتغطرسة أمام العالم، فلا يوجد هنالك صورة إنسانية تتضح من خلالها برعايتها لحقوق الإنسان، برعايتها للديمقراطية أبدا. حتى من يريد أن يتحدث عن هذا الموضوع يصاب بالإحباط بصراحة، لأنه يشاهد وبشكل واضح كيف أن الناس قتلت وذبحت في فلسطين التاريخية مثلا، في غزة على سبيل المثال، ولم تحرك الولايات المتحدة ساكنا. بذلك بصراحة يعني هنالك إشكالية حول هذا الموضوع، يعني هذه القوى الكبرى كيف تراعي مبادئ حقوق الإنسان؟ إذا كانت هذه الحقوق تتبع لها تراعيها وبشكل كبير، إذن هي تراعي مصالحها ولا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد هذه المبادئ، لأن مبادئ حقوق الإنسان تعنى بالإنسانية، والمعاني الإنسانية بصراحة تتقاطع مع معاني الاستبداد والطغيان التي تمارس حول العالم، ليس فقط من الولايات المتحدة، من أي دولة تظن أنها تعمل بشكل صحيح. بالنتيجة هي تمارس أقصى درجات مصالحها. أين تصل فيها المصلحة؟ هي تمارسها، وبالنتيجة تسيطر بل تهيمن على مناطق بأجمعها، وتصرح تصريحات كثيرة تأخذ في مدياتها الاحتلالات، وتشعر أنك فعلا في عصر الاحتلالات، ليس احتلالا واحدا، الاحتلال التكنولوجي، الاحتلال الفضائي، الاحتلال العسكري، الاحتلال في مجال العولمة إلى آخره. القوي هو الذي يفرض سيطرته عبر هذه الأساليب الناشئة إن صح التعبير. وهنا تتضح الصورة أكثر فأكثر. إذا نحن أمام، أستطيع أن أقوله، طغيان المبادئ كما يعبر عنه البعض. طغيان المبادئ بمعنى الهيمنة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تهيمن. بريطانيا هيمنت فيما مضى وسقطت أسطورتها بسبب توسعها وعدم إدراكها لظلمها للشعوب. بالنتيجة انكفأت وأصبحت تحرك بعض مناطق العالم من تحت الحزام كما يعبر، ولكنها لم تعد فاعلة كما في السابق. انهارت إمبراطوريتها العظمى. الولايات المتحدة اليوم هي إمبراطورية اقتصادية وعسكرية كبيرة ومهيمنة، ولكن صمود الشعوب وصمود الدول تخرب مخططاتها. يعني مثلا عندما صرحت بأنها ستحول غزة إلى مكان آمن واستراتيجي وسياحي، وتهجر 2 مليون وكذا نسمة و300 ألف نسمة، طيب هذا في أي عرف؟ هل هو في عرف الأمم المتحدة يعتبر جريمة تهجير قسرية؟ هل هو في عرف حقوق الإنسان؟ لا يوجد هنالك عرف يفرض على الإنسان أن يترك بيته ويترك مدينته ويترك مدينته ويترك منطقته. إذن نحن أمام هذه الصورة المهيمنة، صورة المهيمن الذي لا يكتفي فقط بالهيمنة العسكرية، بل يمتد لتشمل هيمنته الاقتصادية والسياسية والثقافية وكل شيء. الولايات المتحدة اليوم تهيمن على نفط فنزويلا على سبيل المثال، وتصدر به كما تشاء، وتعقد صفقات حوله. إذن هذه هي الهيمنة، بعد أن يعني أقصت النظام هناك وجعلت هنالك نظاما يقرب لها وهكذا. لذلك صمود الشعوب وصمود الدول رهين بكسر هذه الهيمنات بصراحة. وهنا جزء من يعني هذه الهيمنة، خلينا نسميها، أنه أول رئيس أمريكي تصك صورته في عملة معدنية هي الدولار هو الرئيس دونالد ترامب، وهو حي طبعا، لأنه أغلب من

0: وضعت صورهم على النقود وسكت هم من الذين من الرؤساء الأمريكيين الراحلين. فسك النقود وهذه النقطة مهمة يعني لا يتم بهذه الشاكلة إنما سك النقود يعني أو يعني جرى يعني كيف يتم إصدار مثل هذه العمل والرئيس ما زال حيا وصورته توضع على هذه العملة المسكوكة. إذن نحن أمام تغيرات كبيرة. هذه التغيرات ليست فقط في المجالات العسكرية ولا فقط في المجالات السياسية، إنما في المجالات الاقتصادية، هذه واحدة منها. أما في المجالات الثقافية فعدد بلا حرج. المجالات الثقافية التي تهيمن بها الولايات المتحدة الأمريكية على العالم هي عديدة، وأبرزها بل من أبرزها هي الثقافة الأمريكية، حتى في الغذاء، ولا هذا يعني أسلوب الغذاء، هذا الفاست فود أو غيره، هي كلها أساليب يعني بصراحة أمريكية. بالمناسبة نحن في خضمها، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أنا لست جزءا منها، لا، أنت من جزء جزئها. لماذا؟ لأن الكل يستخدمها وإن كان بنسب معينة، لكنها مهيمنة. واحدة منها ثقافة البيبسي، يعني منو يستطيع اليوم أن يتخلى عن هذا المشروب اللي هو غير صحي، ولكن بشكل أو بآخر هو يمثل الثقافة الأمريكية المهيمنة. كذلك في مجالات الفضاء، في مجالات عملها في هذه يعني طبعا جزء من هذه الثقافة مهم، يعني ما تفعله على سبيل المثال الثقافة العلمية والثقافة وكالة ناسا لا يمكن أن تغفل عنه، أو لا يمكن أن تزدل الستار على عينيك ولا تنظر إليه. فهنا تكمن أهمية حقيقة ما نناقشه. إذن كيف طرح دونالد ترامب أن توضع صورته وعلى عملة معدنية؟ هذا ما سيناقشه التقرير التالي.
1: طرحت دار السك الأمريكية عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة، مؤكدة أنها عملة قانونية مصنوعة بمواصفات التداول الكاملة وليست مجرد ميدالية تذكارية. ويضع هذا الإصدار صورة رئيس أمريكي أثناء وجوده في المنصب على عملة قابلة للتداول في خطوة استثنائية أثارت تساؤلات واسعة بشأن توافقها مع القوانين التي تقيد وضع صور الأشخاص الأحياء على النقود. وقد أتيح كيس يضم 100 عملة بسعر 154 دولارا و50 سنتا بزيادة نسبها 54% عن قيمتها الإسمية لتغطية تكاليف الإنتاج والتسويق وهواة الاقتناء، مع الحفاظ على قيمتها الشرائية بدولار واحد فقط عند الاستخدام. وقصرت الدار الطلبات أول يوم على قطعتين لكل أسرة، كما سكت 250 ألف قطعة بتاريخ 4 يوليو تموز لعام 2026 تحمل علامة خاصة، ونشرت بشكل عشوائي داخل الأكياس المعروضة لإعطائها أهمية إضافية. ويحمل الوجه الأمامي للعملة صورة جانبية لترامب صممها كبير النقاشين جوزيف مينا، مستندا لصورة رسمية التقطها المصور دانيال تاروك، بالإضافة لعبارات الحرية وبالإله نثق، والتاريخين 1776 و2026. أما الوجه الخلفي فيتضمن الختم الرئاسي الأمريكي ونسرا يمسك غصن زيتون وحزمة سهام مع درع يتوسطه الرقم 250 والقيمة الإسمية. وكانت لجنة الفنون الجميلة قد راجعت التصميم وأوصت باعتماده لشبهه بإصدارات أوائل القرن العشرين، ولاستناد هذا الإصدار إلى قانون عام 2020 الاستثنائي المتعلق بالذكرى 250 للاستقلال. استغلت وزارة الخزانة

هذه العبارات اللي هي احنا نسميها جزء من الثقافة الأمريكية غير المستعملة، الحرية وبالإله نثق، والتأريخين 1776 و2026. طبعا صمم الصورة كبير النقاشين في دار السك جوزيف مينا، مستندا إلى صورة رسمية التقطها مصور البيت الأبيض دانيال توروك. أما الوجه الخلفي فيحمل الختم الرئاسي الأمريكي، ويتضمن نسرا يمسك غصن زيتون وحزمة سهام مع درع يتوسطه الرقم 250، وتظهر كذلك عبارتا الولايات المتحدة الأمريكية ومن العديد واحد إلى جانب القيمة الإسمية دولار واحد. طبعا بالمناسبة سك هذه العملة يعتبر أمر يعني فيه خلاف، ولكن استندت دار السك في الإصدار إلى قانون إعادة تصميم العملات القابلة للتداول والصادر عام 2020، والذي سمح لوزير الخزانة بتغيير تصميم عملات الدولار خلال 2026 وإصدار تصميمات مرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. طبعا يؤكد نص القانون أن العملات الصادرة بموجب برنامج الذكرى تتمتع بصفة النقد القانوني، ويلزم وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي بإتاحة كميات مناسبة منها للتجارة وهواة جمع العملات.

طبعا دائما نتحدث نحن عن رواد الفضاء، ولكن لا أحد يتحدث عن رائدات الفضاء سوى بعض التقارير، اللي واحدة منها هذا التقرير اللي بصراحة طبعا من مصادر علمية موثوقة. وقد تحدث التقرير عن رائدات الفضاء اللواتي كان لهن حضورا كبيرا في مجال الفضاء، وقمنا بالكثير من تفاصيل علمية أساسية. طبعا رائدات الفضاء هن كثر، ولكن واحدة منها هي ما يناقشها التقرير، وهي رائدة الفضاء الروسية فالنتينا تيريشكوفا، اللي هي أول امرأة في الفضاء عام 63 و900 وألف، وسالي ريد وهي أمريكية، وهي أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء عام 83 و900 وألف. كذلك كريستا ماكوليف، وهي معلمة اختيرت للمشاركة في رحلة تشالنجر، لكنها طبعا توفيت في كارثة مكوك تشالنجر عام 86 و900 وألف. طبعا أيضا كان هنالك لدينا رائدات فضاء ساهمنا في الكشف العلمي، ساهمنا في الممارسات العلمية في هذا المجال بشكل أو بآخر. وبعد أكثر من 6 عقود تقريبا، ما عاد حضور النساء في الفضاء يقتصر على من يجلسن داخل المركبات فقط.

0: يعني عندما تنطلق مركبة سواء كانت تابعة لناسا، وكالة الفضاء الأوروبية إلى آخره، أو الروسية، لا يقتصر فقط أن تنطلق إلى الفضاء كما أشرنا قبل قليل، بل صارت أسماءهن أيضا تحلق فوق الأرض وتدور حول كواكب وتسير على أسطحها وتطل من التلسكوبات إلى أعماق الكون. طبعا من العالمات الحقيقيات، هنا نقصد العالمات التي اللواتي شاركنا في هذا المجال، نانسي غريس رومان، روزاليند فرانكلين، وكارولين هيرشل، وفيرا روبن، وغيرهن طبعا. وهن يشبههن بعض الكتاب بأنهن شبيهات بالملكات والإلهات والأميرات في الأساطير الصينية واليابانية واليونانية، فأصبحت الأسماء المؤنثة جزءا من قاموس الاستكشاف الفضائي. طبعا واحدة منها هي تريشكوفا، اللي هي أول امرأة كما قلنا تصل إلى الفضاء، لكن الاتحاد السوفيتي لم يسمي مركبته باسمها. بعدها بسنوات أصبحت سيفيتلانا سافيتسكايا هي أول امرأة تزور محطة فضائية في عام 1982، ثم أول امرأة تنفذ نشاطا خارج المركبة في عام 1984. طبعا عندنا أيضا روزاليندا فرانكلين، هي امرأة تنتظر على المريخ كما يسميها بعض الكتاب. يعني في أوروبا يصعب تجاهل اسم روزاليندا فرانكلين، فقد اختارت وكالة الفضاء الأوروبية اسم العالمة البريطانية لمركبتها الجوالة في برنامج إكس مارس، والتي صممت للبحث عن آثار الحياة القديمة على المريخ والحفر في باطن سطحه. مزيد من التفاصيل أيها الأحبة نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: في حزيران يونيو من عام 1963 جلست الرائدة السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا داخل المركبة الفضائية فوستوك 6 لتصبح أول امرأة في التاريخ الإنساني تغادر كوكب الأرض نحو آفاق الفضاء الفسيح، حاملة معها أسئلة استكشافية كبرى حول قدرة وإمكانية المرأة في حجز موقع الرائد لها في العصر العلمي والمستقبل الإنساني. وبعد مرور أكثر من 6 عقود متواصلة، لم يعد حضور النساء في عالم الفضاء يقتصر فقط على شغل المقاعد والتحليق المباشر داخل المركبات والكبسولات، بل أصبحت أسماءهن تحلق بفخر فوق كوكب الأرض وتدور حول الكواكب البعيدة وتتأنق بها المركبات الفضائية والتلسكوبات الأكاديمية التي تسبر أغوار هذا الكون العظيم وتكشف أسراره العملاقة والغموض الذي يكتنفه. ومن العالمات البارزات التي غيرن مجرى التاريخ العلمي، اختارت وكالة الفضاء الأوروبية اسم العالمة البريطانية روزاليند فرانكلين ليزين اسمها المركبة الجوالة ضمن برنامج إكسو مارس بهدف الحفر والاستكشاف العميق عن آثار وقرائن الحياة القديمة على سطح كوكب المريخ الأحمر، باختيار شعبي جاء من بين أكثر من 36,000 اقتراح، تكريما لدورها المحوري والتاريخي في كشف وبناء بنية الحمض النووي للكائنات الحية. وفي عالم المراصد والتلسكوبات الفضائية تبرز نانسي غريس رومان باعتبارات استثنائية كأول رئيسة فلك في وكالة ناسا الأمريكية، والاسم القيادي المؤثر الذي جعل إطلاق مشروع تلسكوب هابل الشهير واقعا وحقيقة ممكنة للبشرية بأسرها. وقبل ذلك بزمن طويل تخلد الذاكرة الفلكية اسم كارلون هيرشل التي عملت بشغف في القرن 18 واكتشفت عددا كبيرا من المذنبات والأجرام السماوية ليحمل أحد الأقمار الصناعية اسمها تقديرا لإسهاماتها العظيمة. كما أطلقت أسماء رائدات متألقات مثل سفيتلانا سافيتسكايا وسالي رايد وكالبانا تشاولا وعالمة الرياضيات الشهيرة كاثرين جونسون على مركبات الإمداد والتموين المدارية. وبهذا التحول التراكمي أصبحت الأسماء المؤنثة جزءا أصيلا لا يتجزأ من قاموس وحضارة الاستكشاف الفضائي المفتوح للجميع.

هنا يظهر اختلاف ثقافي لافت، ففي حين تستخدم البرامج الغربية أسماء عالمات حقيقيات لتخليد إنجاز علمي، تستدعي الصين شخصيات نسائية أسطورية راسخة في الذاكرة الثقافية لتسمية آلات تذهب إلى القمر والشمس. وفي اليابان حمل المسبار القمري كاغويا اسم أميرة القمر في حكاية قاطع الخيزران، إحدى أقدم الحكايات اليابانية، وهكذا أصبحت أميرة أسطورية لا عالمة حقيقية، جزءا من تاريخ استكشاف القمر. إذن نحن أمام مزج الأسطورة بالقضايا العلمية. الإلهات في مدارات الكواكب، حيث أن الأمر أقدم من عصر الصواريخ نفسه، فكثير من أسماء المهمات الفضائية المؤنثة مستمد من الأساطير القديمة. فهنالك أرتميس، وهي إلهة القمر والصيد في الأساطير اليونانية، والتي اختارت ناسا اسمها لبرنامج العودة البشرية إلى القمر. وهناك جونو، الإلهة الرومانية، التي أصبح اسمها عنوانا لمهمة ناسا التي درست المشتري. وأوروبا إحدى الشخصيات الأسطورية التي تحمل اسمها مهمة يوربا كليبر، المتجهة لدراسة القمر الجليدي للمشتري. طبعا أما في مجال الحقائق فقد ذكرنا أسماء الكثيرات. ففي مجال التلسكوبات تأتي نانسي غريس رومان في موقع استثنائي، فقد أصبحت أول رئيسة فلك في ناسا، وإحدى أبرز من دفعوا باتجاه إنشاء برنامج الفلك الفضائي، كما ارتبط اسمها مباشرة بالجهود التي جعلت تلسكوب هابل ممكنا. ولا ننسى كارولين هيرشل، حيث كما أصبح يدعى أن السماء تحمل أسماء النساء، فقبل نانسي رومان بزمن طويل كانت كارولين هيرشل تنظر إلى السماء من أوروبا في القرن 18، وتعمل مع شقيقها ويليام هيرشل قبل أن تصبح واحدة من أبرز الفلكيات في عصرها.

أحبتي، وفي محورنا الثالث وليس بعيدا عن الفضاء، دراسة جديدة تتحدث عن مرتفعات المريخ وتضاريس جديدة اكتشفت

0: أيها الأحبة، المريخ هو الشغل الشاغل للعلماء في العالم في العصر الحديث، أستطيع أن أقول، لأن المريخ هو كوكب مهم ويشبه إلى حد ما في تضاريسه، في وضعه، في أجوائه أجواء الأرض، ولكن ليس شبها مطلقا، لأنه لو كان شبها مطلقا لكان صالحا للحياة. لذلك يعمل العلماء منذ عقود لاستثمار هذا الكوكب ولمحاولة استيطانه، ولكن السؤال المهم، هل سينجح البشر؟ باعتقادنا نعم سينجح، وإن كان قد لا نلحق عليهم في مرحلة زمنية معينة، ولكنهم سينجحوا بلا شك في مستقبل بعيد، قد يكون في استثمار المريخ بل في استيطانه. المريخ ذلك الكوكب الأحمر الذي ألهم حتى الأدباء والفنانين والشعراء، بل إن المريخ كان جزءا من مهمات حيوية عظيمة قامت بها دول كثيرة عبر العالم، واحدة منها دولة خليجية وهي الإمارات العربية المتحدة، التي توجهت إلى المريخ قبل سنوات من الآن عبر ما أثبته في حينها مسبار الأمل الذي طار على غلاف المريخ أو في غلاف المريخ، يعني لم ينزل، ولكن المركبات التي نزلت هي عديدة وهي غير مأهولة، وتحدثنا عنها كثيرا في هذا البرنامج. ومن الممكن بل من المؤكد أن هنالك مركبات مأهولة قد تكون في مستقبل بعيد نوعا ما، قريب متوسط، ولكنها ستحل ضيفة على المريخ وستناقش إمكانية أن يعيش البشر على هذا الكوكب الأحمر. إذن المريخ في قراءة جديدة ورؤية علمية واعدة، في كشف جديد حول أفكار علمية في استيطان هذا الكوكب، في تقرير التالي.
1: لعقود طويلة متواصلة ظل أحد أكبر وأعقد ألغاز كوكب المريخ شاخصاً بوضوح على سطحه الظاهري، إذ أن نصفه الشمالي منخفض ومستوٍ إلى حد كبير، في مقابل نصف جنوبي مرتفع ووعر ومكتظ بالفوهات والندوب الجيولوجية. وكان العلماء يبحثون دائماً عن تفسير منطقي لهذا الانقسام القشري والسطحي الحاد، لكن دراسة علمية حديثة تشير إلى أن جذور هذا الاختلاف الهيكلي تمتد إلى مسافات أعمق بكثير لتصل إلى وشاح الكوكب الأحمر نفسه. وأظهرت دراسة ميدانية نشرت في مجلة نيتشر العلمية هذا العام أن وشاح المريخ القابع تحت المرتفعات الجنوبية يحتفظ حالياً بمنطقة حرارية أكثر سخونة من نظيرتها الشمالية بنحو 200 إلى 400 درجة مئوية، وتشير النتائج التحليلية إلى أن هذا الاختلاف الحراري الكبير قد يكون مستمراً منذ مليارات السنين، وهو ما جعل أجزاء واسعة من الوشاح الجنوبي أضعف صلابة وأكثر قابلية للتشوه والانصهار الجزئي. وقد توصل الفريق العلمي البحثي إلى هذه النتيجة المذهلة من دون الحاجة لإجراء عمليات حفر أو قياس مباشر لحرارة باطن الكوكب، وإنما من خلال التتبع الدقيق بأجهزة الرصد لحركة 3 مركبات فضائية تابعة لوكالة ناسا الأمريكية، وهي مارس جلوبال سيرفيور ومارس أوديسي ومارس ريكونيسانس أوربيتر، بالاستفادة القصوى من نحو 2 كاملين من بيانات التتبع المداري. واعتمد الباحثون بشكل أساسي على تقنية فلكية تسمى التصوير المقطعي المادي، وهي طريقة ذكية تستغل التغيرات الصغيرة بشكل دوري في مجال جاذبية الكوكب الناتج عن تأثير جاذبية الشمس المحيطة به. ويرى الباحثون أن هذه المنطقة الساخنة في الوشاح تتوافق بشكل مثالي مع الانقسام الجيولوجي التاريخي بين نصفي المريخ، وقد يساعد هذا الاكتشاف الاستثنائي في تفسير مجموعة واسعة من الظواهر التي حيرت العقول، إذ يفسر سبب احتفاظ الصخور الغنية بالحديد في الجنوب بآثار المجال المغناطيسي القديم، كما يشرح نتائج مركبات إنساينت بشأن كيفية فقدان الموجات الزلزالية لطاقتها أثناء عبورها المناطق الجنوبية.
0: إذن أيها الأحبة، أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر في 26 من آب 2026 أن وشاح المريخ تحت المرتفعات الجنوبية يحتفظ حاليا بمنطقة حرارية أكثر سخونة من نظيرتها الشمالية بنحو 200 إلى 400 درجة مئوية، وتشير النتائج إلى أن هذا الاختلاف الحراري قد يكون مستمراً منذ مليارات السنين، وربما جعل أجزاء من الوشاح الجنوبي أضعف وأكثر قابلية للانصهار جزئياً. أيها الأحبة، المريخ يدور حول الشمس في مدار مائل قليلاً كما يقول العلماء، وغير دائري تماماً، كما أن محور دورانه مائل، لذلك يتعرض لتغيرات دورية في قوى المد والجزر، وتترك هذه الاستجابة بصمة في مجال جاذبيته يمكن أن تستخدم لاستنتاج خصائص المواد الموجودة في باطنه.

0: أيها الأحبة، الكثير من الناس للأسف الشديد يتعرضون لارتفاع ضغط دم كبير في يعني العالم، والسبب لا يعني فقط الإصابة به هو فقط من الطعام ومن العيش، يعني الأكل وما شابه وكثرة السكريات، لا أيضا هو جزء من أمراض العصر بسبب غياب الوعي في عملية إدارة ضغط الدم. هكذا أريد أن أقول، التوتر، القلق المستمر، عدم العيش براحة، يعني لا يوجد هنالك ترسيت للدماغ بصراحة، فهذا كله يجعل الأعباء مضاعفة على الدماغ ويجعل هنالك ضغطا على الدماغ. هذا الضغط من الممكن أن يتفجر في أي لحظة. طبعا توصي جمعية القلب الأمريكية بقياس ضغط دم مستمر للناس الذين يصابون بضغط دم متوتر أو قلق، يعني بمعنى أنه يرجع لهم دائما. لذلك قياس الضغط أساسي ومهم، وقياس الضغط يتم ضمن إرشادات أساسية. هذه الإرشادات توصي مثلا عند القياس المنزلي بأخذ قراءتين في كل جلسة بفاصل دقيقة إلى دقيقتين. يعني احنا دائما نشوف حتى في المستوصفات وغيره أنه يتم قياس الضغط بصورة واحدة، ويقول لك لا، هو يوصى بأن يتم القياس في جلستين متتاليتين بأخذ قراءتين في كل جلسة بفاصل دقيقة إلى دقيقتين، القياس صباحا ومساء ومدة لا تقل عن 3 أيام، صبح ومساء، وقد تمتد إلى 7 أيام، ثم حساب متوسط القراءات. هذه هي قياس ضغط الدم الصحيح، يعني الجهاز اللي عندك تقيس به لمدة 7 أيام صبح ومساء. أيضا في الصباح تسجل قراءتين، يعني بين دقيقة أو دقيقتين تأخذ قراءتين وتسجل القراءات، هذا بالصبح. بالمساء هم قراءتين، كل قراءة بينهما دقيقة وتسجل القراءات، ثم ل7 أيام تفعل هذا الشيء، راح يصير عندك متوسط ضغط الدم الذي أنت تعاني منه. مزيد من التفاصيل حقيقة حول الإرشادات في ارتفاع ضغط الدم، وهي حسب توصيات جمعية القلب الأمريكية، نستمع إليها عبر هذا التقرير.
1: قد تثير قراءة مرتفعة لضغط الدم حالة من القلق والذعر، خصوصا لدى شخص لم يسبق تشخيصه بالمرض، لكن الرقم الذي يظهر على شاشة الجهاز في لحظة معينة لا يعكس بالضرورة الضغط المعتاد، إذ يتغير الضغط على مدار اليوم ويتأثر بالتوتر والمجهود البدني وتناول القهوة والكافيين والألم وقلة النوم وأخطاء القياس. ولهذا السبب تؤكد استشارية طب الأسرة الدكتورة فاطمة الزهراء نور الدين أن تشخيص الارتفاع لا يعتمد على قراءة عابرة واحدة، بل يتطلب قياسات متكررة بطريقة صحيحة للتمييز بين الارتفاع المؤقت والارتفاع المستمر. وتوضح إرشادات الجمعية الأوروبية لأمراض القلب لعام 2024 أن القياس في زيارة واحدة لا يكفي عادة لتأكيد التشخيص، وتفضل دعمه بقياسات منزلية، حيث يعرف الارتفاع في العيادة عند 140 على 90 مليمترا زئبقيا أو أكثر، بينما يبلغ حد القياس المنزلي 135 على 85، والمتنقل على مدار اليوم 130 على 80. ولضمان دقة النتائج توصي جمعية القلب الأمريكية بتجنب التدخين والكافيين والرياضة قبل 30 دقيقة من القياس، مع إفراغ المثانة والجلوس بهدوء ل5 دقائق، وإسناد الظهر والذراع في مستوى القلب على الجلد مباشرة. وتشدد الدكتورة فاطمة على أخذ قراءتين تفصل بينهما دقيقة صباحا ومساء لعدة أيام لحساب متوسط أدق. وتدعم هذا التوجه مراجعة منهجية نشرتها دورية جاما عام 2021، شملت أكثر من 215,000 شخص، مؤكدة أهمية القياس المنزلي لكشف حالات مثل ارتفاع ضغط الدم المقنع الذي يختفي أمام الطبيب ويظهر في المنزل. وعلى الرغم من أن المرض لا يسبب أعراضاً لدى معظم المصابين، إلا أن ظهور الصداع الشديد والدوخة وزغللة العين أو ألم الصدر يستدعي التقييم الطبي. أما إذا بلغت القراءة 180 على 120 أو أكثر فتوصي الجمعية بالانتظار دقيقة وإعادة القياس، فإن استمر الارتفاع المصحوب بألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو ضعف مفاجئ فإن ذلك يشكل حالة طبية طارئة تستدعي طلب الرعاية العاجلة فوراً.
0: إذن أحبتي، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم التدخين، طبعاً American Heart Association جمعية مهمة، بعدم التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو ممارسة الرياضة لثلاثين دقيقة قبل القياس، مع إفراغ المثانة والجلوس بهدوء لمدة خمس دقائق. وينبغي أن يكون الظهر مسنداً والقدمان على الأرض والذراع مسنودة عند مستوى القلب. كذلك أن توضع الكف على الجلد مباشرة وليس على القميص أو ما شابه، مع استخدام جهاز موثوق وكفة تناسب حجم الذراع. إذن أيها الأحبة، قراءتين صباحا ومساء، في كل قراءة هنالك قراءتين تفصل بينهما دقيقة، لسبعة أيام تكون بذلك قد قست الضغط وبشكل صحيح.

أيها الأحبة، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
3: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

أشرب الروح وحياتك بيع وشري، أشرب عيوني لأشوفك.

تايم سكوير اف ام، رغبة في اسعادكم، محاولة لتكونوا اكثر هدوء.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: العقيدة السعودية تجاه العراق، استهداف الفصائل واحتضان الحكومة، وتقدم الحوثيون في اليمن يضع أمريكا في مأزق جديد، ترامب يلوح بإبقاء أمريكا في إيران والاحتفاظ بالنفط على غرار فنزويلا. اللحظة الأمم المتحدة الحرجة، لماذا قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا. وسريعا نبدأ مع جولة رئيس الوزراء السيد علي الزيدي إلى أوروبا، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بيان مشترك إلى تنويع مسارات تصدير الطاقة في الشرق الأوسط في ظل حالة عدم الاستقرار الناجم عن الحرب، وذلك في ختام محادثات أجراها في قصر الإليزيه. ووقعت الحكومة العراقية وشركة توتال إنرجي إعلان نوايا لإطلاق عدد من مشاريع الطاقة في العراق في مجالي الكهرباء والنفط، تشمل استثمارات واسعة النطاق تهدف إلى زيادة إنتاج البلاد من النفط وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والسيادة في هذا القطاع، فضلا عن دعم مسار التحول فيه. شدد كلمة ماكرون والزيدي الذي يقوم في فرنسا بأول زيارة أوروبية منذ توليه منصبه في أيار على أهمية الربط الإقليمي وتنويع مسارات التصدير وسلاسل الإمداد بما يضمن أمن الطاقة الإقليمي واستقرار شبكات نقل الطاقة، وفق البيان المشترك الذي صدر مساء أمس. وخلال لقائه الزيدي أعرب المدير التنفيذي لمجموعة توتال إنرجي عن رغبته في زيادة استثمار الشركة في القطاع النفط العراقي من 12 مليار دولار إلى 16 مليار دولار مستقبلا بحسب ما أفاده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء. وكذلك اتفق ماكرون والزيدي على تعزيز التعاون العسكري ومواصلته، بما في ذلك تطوير القدرات العراقية في مجال حماية الحدود ودعم سيادة العراق على كامل أرضه، وذلك بعد انتهاء مهام التحالف الدولي ضمن إطار ثنائي يحترم سيادة البلدين يتم الاتفاق عليه مستقبلا بحسب ما جاء في البيان طبعا. واتفق الجانبان على اعتماد خارطة طريق استراتيجية فيما يتعلق بمشتريات القوات المسلحة العراقية المستقبلية من منظومات تسليح التي توفرها الشركات الفرنسية. وبحسب البيان نفسه، وقعت وزارة الدفاع العراقية وشركات دفاع فرنسية خطاب نوايا بشأن منظومات الدفاع الجوية ذاتية التشغيل. أيضا أعلن رئيس الوزراء العراقي عزمه على عدم أو دعم المباحثات بين الشركات الفرنسية وزارة الدفاع العراقية في مجال الدفاع أثناء التنقل الجوي ومنظومات الدفاع ومنظومات مكافحة الطائرات المسيرة ومنظومات الدفاع الجوي والمراقبة.

ومع اقتراب 30 أيلول يحول ملف السلاح إلى محور صامت، لكنه حاضر في كل المفاوضات، حيث عد غياب ملف حصر السلاح عن بيان اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الذي عقد مؤخرا طرح تساؤلات حول طبيعة التفاهمات الجارية وسط قناعة سياسية بأن الملف لم يسحب من التداول، بل يجري التعامل معه ضمن مسارات دقيقة لا تعلم بالكامل. يؤكد نواب من الائتلاف اللي هو الإطار التنسيقي طبعا أن المبدأ الثابت هو السلاح وقرار استخدامه يجب أن يكون داخل إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية. يشير النائب علي شعلان الدراجي إلى أن حساسية الملف وتعقيده يفرضان إدارة هادئة لا تظهر كل تفاصيل أو لا تظهر كل تفاصيلها، وأن الآليات التنفيذية ما تزال قيد البحث بين الحكومة والجهات الأمنية في ظل توافق عام على مبدأ دون حسم نهائي للتوقيت أو الصيغة. فالاجتماع الدوري 38 للائتلاف طرحت ملفات سياسية واقتصادية وتشريعية، من استكمال التشكيلة الحكومية إلى قانون النفط والغاز، مرورا بدعم القطاع الخاص وتوزيع مليون قطعة أرض، إضافة إلى إجراءات مكافحة الفساد ومشروع هيئة الرقابة الداخلية، مع تحذير من ظرف مالي لا يتحمل المجازفة. وأيضا ترى مصادر برلمانية أن اقتراب انتهاء مهلة التحالف الدولي في 30 أيلول يمثل محطة تنظيمية لا لحظة صدام، وأن الحوار مع الفصائل مستمر لبحث أنواع السلاح وآليات التعامل معه، فيما تبقى بعض التفاصيل معلقة. أيضا يعتبر نواب، وبحسب تصريحات وتقارير إعلامية نقلت عنهم، أن غياب الملف يعكس إعادة ترتيب الأولويات، وأن بعض الفصائل تربط سلاحها بإنهاء الوجود الأجنبي، ما يجعل حسم هذا السلاح مرتبطا بالتطورات الإقليمية. وبين ضغوط واشنطن وتحفظات الفصائل يظل الملف حاضرا رغم غيابه عن البيان، ليصبح ما لم يذكر مادة نقاش لا تقل أهمية عن ما ورد في البيان. طبعا بالمقابل وفي ذات السياق وفي آخر تطورات حول استهداء الهجمات التي انطلقت من الأراضي العراقية والتي استهدفت منشآت نفطية سعودية كما اعترفت الحكومة العراقية في وقتها، أكد رئيس هيئة الإعلام الأمن الفريق سعد معان صباح هذا اليوم أن العراق لا يسمح بأي اعتداء على دول المنطقة. وقال معان في تصريح للوكالة الرسمية أن العراق لا يسمح بأي اعتداء على دول المنطقة، مبينا أنه يسعى لأن تكون نقطة الالتقاء إيجابية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. وأضاف أن العراق يحترم ويقدر كل دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وجرت التواصل مع الجانب السعودي لتفهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. أوضح أيضا أنه تم تشكيل لجنة استخبارية تم الكشف عن المنصات التي تم إطلاق الطائرات المسيرة منها والتي كانت من داخل الأراضي العراقية، وتحقيق جاري ومستمر مع الاستعانة بالجهد الاستخباراتي والفني والأدلة الجنائية، وكذلك ما يخص البصمات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإكمال التحقيق للوصول إلى من قام بارتكاب هذا الفعل. أكد أيضا أن التركيز منصب على من ارتكب الفعل، وهناك رؤية جديدة وخط جديد الغاية منها الإصرار على عدم إعطاء أي فرصة لمن يحاول خلط الأوراق أو جر العراق إلى ما لا نريده.

بالمقابل قالت مصادر عراقية أن الهجوم الذي استهدف خط الأنابيب النفطية السعودية نفذته مجموعة مسلحة صغيرة تأسست حديثا بعد انشقاقها عن فصائل عراقية معروفة موالية لطهران. وقال مصدر استخباراتي نقلت عنه مصادر إعلامية أجنبية أن هذه المجاميع التي وصفها بالخلايا الصغيرة تعمل بشكل مستقل عن الفصائل الكبيرة وترتبط بالجناح الأكثر تشددا داخل الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية. تتألف هذه المجاميع في الغالب من 5 أفراد إلى 10 ويتحركون باستخدام سيارات مدنية من دون زي عسكري ولا اسم معلن. مهمتهم محصورة في هجمات المسيرات وفقا لمصادر عراقية تحدثت في وقت سابق. وأعلنت السعودية يوم السبت الماضي تعليق عمليات خط أنابيب شرق غرب احترازيا بعد هجوم بطائرة مسيرة أو بطائرات مسيرة. قالت الرياض أن الهجوم انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. وأكدت الحكومة العراقية انطلاق هذه الهجمات من داخل العراق. وفقا لمصادر عراقية هددت السعودية بالرد على الهجوم قبل أن تصدر بيانا قالت فيه أن المملكة أثارت عدم الرد في هذه المرحلة ودعم الجهود الحكومية العراقية المتعلقة بمنع الاعتداءات المنطلقة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. بالتزامن أصدرت الحكومة العراقية بيان ثمنت فيه موقف المملكة واستجابتها للجهود التي بذلها العراق لاحتواء الموقف. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعماني يوم الجمعة الماضي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين، وأن الدولة لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته للخطر. وأعلن الزيدي إعفاء قائد عمليات العمليات وقائد الشرطة في محافظة ميسان وبعد ثبوت انطلاق الاعتداء من داخل المحافظة، كذلك أمر بإغلاق الحدود مع إيران من جهة محافظة ميسان. وقال مصدر من مكتب رئيس الوزراء أن التحقيق في الهجوم على الخط النفط السعودي لا يزال مستمر، وأن الحكومة لا تستبعد وجود أطراف غير الفصائل التقليدية المعروفة. وأضاف المصدر أن الفصائل المسلحة من بينها عصابة الحق التي تصن أيضا أبلغت الحكومة أنها ستقدم لها معلومات عن المجموعة التي استهدفت السعودية. أيضا كانت عصابة الحق من بين عدة فصائل منضوية في هيئة الحد الشعبي قد وافقت في يونيو الماضي على تسليم سلاحها قبل المهلة التي حددتها الحكومة العراقية بنهاية شهر سبتمبر الحالي. بالمقابل قال مصدر سياسي مقرب من الحشد الشعبي، وهذا نقلت عنه الحرة الإخبارية، أن المعلومات الأولية المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية العراقية تشير إلى أن المجموعة التي نفذت العملية مجموعة صغيرة منشقة من فصيل مسلح وافق على تسليم سلاحه لكنهم تنع عن تسمية الفصيل. وأضاف أن القصف فتح أزمة بين فصائل وافقت على نزع سلاح وأخرى ترفض، لأن من يرفض نزع السلاح يملك فرصة لتنفيذ هذه العمليات. وتواجه حكومة الزيدي ضغوطا أمريكية متزايدة لنزع سلاح الفصائل، وهو ملف أدى إلى تصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة في ظل رفض عدد منها التخلي عن سلاحها، من أبرزها كتاب حزب الله وحركة النجباء. وأيضا كانت مصادر استخباراتية عراقية كشفت في آب الماضي أن شخصيات لبنانية وإيرانية دخلت البلاد قبل أشهر، وهي التي تتحكم بعمليات إطلاق المسيرات، وأن أغلبها ينطلق من الحدود الشرقية للعراق. هذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها السعودية أن الهجمات استهدفت مواقع حيوية انطلقت من العراق. في 28 يوليو الماضي نفذت الولايات المتحدة والسعودية ضربات جوية مشتركة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة، وقالت السعودية أنها موالية لإيران بعد اتهامها بشن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية. وقالت القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية في حينه أن الضربات استهدفت جماعات وجهات تبع الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هجمات.

فصائل منشقة أو أوكرانيا أو أمريكا أو إسرائيل هي من استهدفت الأنابيب السعودية بالهجمات التي انطلقت من العراق؟ هذا السؤال بدأ يطرح بقوة في هذا التوقيت الآن، حيث في تطور يفتح الباب أمام فرضيات متعددة بشأن الجهة التي تقف وراء استهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب. استبعد مسؤولون وسياسيون عراقيون تورط اليمن أو إيران أو الفصائل العراقية المعروفة بهذا الهجوم، مرجحين وقوف جهة ثالثة وراء العملية، وسط اتهامات مباشرة لأوكرانيا بالضلوع فيها وفرضيات أخرى تشير إلى احتمال تورط الولايات المتحدة وإسرائيل. وبحسب هذه الرؤى فإن الهجوم لا ينفصل عن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، ولا سيما الحوار الدائر داخل العراق بشأن ملف السلاح وحصره بيد الدولة، إذ يرى أصحاب هذه الفرضيات أن استهداف منشآت نفطية سعودية انطلاقا من الأراضي العراقية قد يهدف إلى إحراج الحكومة العراقية ووضعها أمام ضغوط إقليمية ودولية، فضلا عن محاولة إفشال المساعي الرامية إلى معالجة ملف السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية. وعن اتهام أوكرانيا، قال السياسيون العراقيون إن هناك فرضية تقف وراءها جهة ثالثة خلف استهداف الأنبوب النفط السعودي شرق غرب قبل أيام، مبينين أن طبيعة الهجوم والجهة المستفيدة منه تفتحان المجال أمام أكثر احتمال بشأن هوية المنفذين. وفي هذا السياق اتهم عضو حركة الأوفياء التابع لتحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي أوكرانيا بالضلوع في استهداف السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية، معتبرا أن الهدف قد يكون إشعال مواجهة مباشرة بين بغداد والرياض. الفتلاوي أوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الضربة الأخيرة نفذتها مجاميع أوكرانية، مستندا إلى ما قال أنها تصريحات سابقة المستشار الأمن القومي قاسم العبودي، لافتا إلى أن المنفذين ليسوا بالضرورة أوكرانيين مقيمين في العراق، بل قد يكونون عراقيين بتمويل أوكراني. وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت مسبقا مسيرات تحمل شعارات أوكرانية وتخدم المصالح الأمريكية، معتبرا أن الضرب للمنشآت النفطية السعودية يمكن أن يخدم مصالح أطراف تسعى لإعادة رسم خريطة إمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما رجح الفتلاوي وجود دور إسرائيلي في العملية، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت متواجدة في النجف خلال الفترة الماضية، متسائلا عن احتمال وجود عناصر مرتبطة بها في مناطق أخرى من بينها العمارة. ومن جانبه أيضا يرى أو ترى بعض الخبراء أن طبيعة الضربة ودقتها يثيران تساؤلات بشأن القدرات المستخدمة في تنفيذها، معتبرين أن مستوى الدقة قد يشير إلى استخدام تقنيات متقدمة. وقال أيضا أو قالت مصادر أن دقة الضربة التي استهدفت السعودية تدل على استخدام تقنيات متقدمة لا تمتلكها الفصائل بهذا المستوى، مشيرين إلى أن الحادثة تصف في مصلحة واشنطن وتل أبيب. بالمقابل ذلك يجعل الوصول إلى منتصف هدف محدد بدقة مطلقة أمرا بالغ الصعوبة بحسب التقديرات، الأمر الذي يفتح المجال أمام فرضيات تتعلق باستخدام تقنيات أكثر تطورا وغير معروفة للفصائل حتى الآن. وفي المقابل وبمقابل هذه الاتهامات لا تزال التحقيقات العراقية بشأن الحادثة مستمرة، وفي وقت لم تعلم فيه السلطات العراقية بصورة رسمية الجهة التي تقف وراء استهداف الخط الأنابيب السعودي، وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أفادت بأن الاستهداف تم باستخدام مسيرات قادمة من العراق وأسفرت عن إصابات بشرية. بالمقابل سارعت المقاومة الإسلامية في العراق إلى نفي ضلوعها في استهداف المنشآت السعودية، ووصفت الاتهامات بأنها محاولة لصرف الأنظار، معلنة استعدادها للتعاون في التحقيق الحكومي لكشف الحقيقة. وتزامن ذلك مع معلومات نقلتها مصادر عراقية أفادت بأن الهجوم قد يكون نفذته مجموعة مسلحة صغيرة تأسست حديثا عقب انشقاقها من فصائل عراقية معروفة موالية لإيران. وبحسب مصدر استخباراتي عراقي فإن هذه المجاميع التي وصفت بالخلايا الصغيرة تعمل بشكل مستقل عن فصائل كبيرة وترتبط بالجناح الأكثر تشددا داخل الحرس الثوري الإيراني. في هذا السياق نقلت مصادر تقارير صحفية عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي لم تسميه أن التحقيق في الهجوم على الخطوط الأنابيب السعودية النفطية السعودية لا يزال مستمرا، وأن الحكومة تستبعد وجود أطراف غير الفصائل التقليدية المعروفة. وأضاف المصدر أن الفصائل المسلحة أبلغت الحكومة بأنها ستقدم معلومات عن المجموعة التي استهدفت السعودية في خطوة قد تساعد الأجهزة المختصة على تحديد هوية المنفذين ودوافعهم.
كما نقلت أيضا تقارير إعلامية غربية عن مصدر سياسي مقرب من الحشد الشعبي قوله أن المعلومات الأولية المتوفرة لديه ولدى الأجهزة الأمنية العراقية تشير إلى أن المجموعة نفذت العملية، وهي مجموعة صغيرة منشقة من فصيل مسلح وافق على تسليم سلاحه من دون أن يسمي الفصيل المعين. وبينما تتعدد الروايات بشأن هوية الجهة التي تقف خلف الهجوم، تتقاطع المعلومات المتداولة عند نقطة أساسية تتمثل في وجود مجموعة صغيرة قادرة على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة بعيدة عن الإطار التنظيم التقليدي للفصائل المعروفة. وكانت مصادر استخباراتية عراقية قد كشفت في آب الماضي عن أن شخصيات لبنانية وإيرانية دخلت العراق خلال أشهر آذار ونيسان الماضيين، وأنها تتحكم بعمليات إطلاق المسيرات، مشيرة إلى أن أغلب تلك الطائرات تنطلق من الحدود الشرقية العراقية. وفي ظل استمرار التحقيقات، تبقى هوية الجهة التي نفذت الهجوم موضع جدل بين فرضيات تتحدث عن مجموعات عراقية منشقة وأخرى تتهم أوكرانيا، فيما تذهب فرضية سياسية وأمنية إلى احتمال وجود أدوار أمريكية وإسرائيلية في هذه العملية. بالجانب الآخر، يذكر مسؤولان إقليميان أن خط أنابيب النفط السعودي شرق غرب الذي تعرض للأضرار إثر الهجوم الأسبوع الماضي سيبقى خارج الخدمة لعدة أسابيع لحين الانتهاء من الإصلاح هذه الأضرار التي لحقت به. ويأتي ذلك في وقت تثير فيه الحادثة تداعيات تتجاوز الأضرار المباشرة التي أصابت منشآت الطاقة لتصل إلى العلاقات العراقية السعودية وأمن امدادات النفط، فضلا عن المشهد الأمني والسياسي العراقي، خصوصا مع استمرار النقاش بشأن ضبط السلاح وحصره واستخدام القوة بيد الدولة. وبينما تنتظر بغداد نتائج التحقيقات الرسمية، تظل الاتهامات المتبادلة والفرضيات المتعددة بحاجة إلى أدلة معلنة وحاسمة. أيضا هذه الأدلة يجب أن تكون وتحدد الجهة التي نفذت الهجوم، خصوصا أن إعلان المسؤولية عن مثل هذه العملية من شأنه أن يترك تداعيات مباشرة على العراق والعلاقاته الإقليمية، فضلا عن أمن المنشآت النفطية في المنطقة.

0: ويبدو أن العقيدة السعودية تجاه العراق قد تغيرت هذه الفترة، لأيضا ترسم ملامح لاحتواء أو لمحاولة السعودية احتواء أزمات جديدة. فبعد حرب اليمن لا تريد السعودية أيضا أن تفتح جبهة جديدة مع فصائل المقاومة في العراق، أو ما يعني تفتح يعني مستوى جديد من التوتر مع العراق في هذه المرحلة بالذات. فبالتالي لا تستهدف الفصائل لكنها تدعم وتحتوي الحكومة والإجراءات الحكومية العراقية تجاه هذه الفصائل. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يكشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة مير عن عقيدة سعودية جديدة تجاه العراق تقوم على الجمع بين استهداف الفصائل المسلحة واحتضان الحكومة الاتحادية، محذرا من مفارقة قد تجعل الضربات الخارجية تضعف الدولة التي يفترض أن تساعدها على حصر السلاح. فالضربة السعودية والأمريكية المشتركة أواخر يوليو الماضي التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في 7 محافظات وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى لم تكن مجرد رد عسكري على هجمات المسيرات التي استهدفت العمق السعودي، بل كشفت عن تحول بنيوي في طريقة تعاطي الرياض مع بغداد بالانتقال من الرهان الدبلوماسي والاستثماري إلى الاستعداد التام لاستخدام القوة المباشرة عند استشعار التهديد. وتكمن المفارقة العقدية في أن الجهات المقتحمة للضربة تشكل جزءا رسميا من المنظومة الأمنية الخاضعة اسميا لسلطة رئيس الوزراء، مما يجعل مسألة فصل مؤسسات الدولة عن نفوذ الفصائل أمرا شديد التعقيد. ووفق القراءة التحليلية فإن العراق يقف كأكبر الخاسرين من هذا المزيج، إذ قد تستغل الفصائل التدخلات الخارجية لإعادة إنتاج خطابها كمدافع عن السيادة الوطنية، وهو ما يعاكس تماما تطلعات بغداد والرياض في تثبيت الاستقرار. وتشير التطورات الميدانية إلى دراية الرياض بهذه الحساسية، حيث أبقت على قنوات التنسيق الاستخباري مفتوحة مع بغداد لتبادل المعلومات حول تحركات الطائرات المسيرة، في إشارة واضحة إلى رغبتها في حصر المواجهة مع الجماعات المسلحة دون المساس بالحكومة العراقية. غير أن نجاح هذه المعادلة يظل مرهونا بقدرة السلطات الاتحادية على إثبات سيادتها الميدانية وحماية أراضيها من التحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. ومع اقتراب استحقاق 30 سبتمبر المتمثل في الجدول الزمني لانسحاب قوات التحالف الدولي، يجد العراق نفسه أمام اختبار أمني وسياسي بالغ الخطورة، حيث يتقاطع انتقال المسؤولية الأمنية الكاملة إلى القوات الوطنية مع تصاعد تهديدات السلاح المنفلت وضغوط الفاعلين الإقليميين. وهكذا تبقى العقيدة السعودية الجديدة رهينة بمدى قدرة بغداد على التوفيق بين كبح نفوذ الفصائل والحفاظ على تماسك الدولة، بانتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من تحولات ميدانية.

وإلى موضوع آخر، وما زلنا لكن في الشأن الإقليمي وأيضا في الحرب وتداعياتها، وعن المقترح الإيراني العماني، أو بعد أن دعت إيران لاجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي والعراق في عمان لوضع خارطة طريق التفاهمات وإعلان تفاهمات لإدارة مضيق هرمز وإطلاع دول الخليج والدول المستفيدة من المضيق على آليات جديدة اللي المفروض يعني تتفاهمت معها إيران مع عمان. أجل هذا الاجتماع لإشعار آخر لم يحدد موعده. مصادر تتحدث عن رفض أمريكي كان لهذا الاجتماع. بالمقابل أيضا هناك حديث عن أنه التعديلات السعودية على هذه المقترحات الإيرانية العمانية هي اللي أدت إلى التأجيل، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع الخليجي في صلالة لإعلان عن هذه التفاهمات الإيرانية العمانية حول هرمز، لكنه أجل في اللحظة الأخيرة إلى أجل غير مسمى بعد تعديلات سعودية على هذا المقترح. وكان من شأن الاجتماع أن يشكل اختراقا يخفف حدة الأزمة في الممر الحيوي، لكن هذا المسار أصلا بتعديلات سعودية على المقترح العماني الإيراني كشف النقاب عنها الصحفي في موقع إكسيوس بارك رافيد نقلا عن مسؤول خليجي. وكتب رافيد على منصة إكس: أبلغني مسؤول من دول الخليج أن السعودية قدمت تعديلات على المقترح العماني الإيراني بشأن مضيق هرمز، معربا عن مخاوف من أن صياغة المقترح قد ترسخ فعليا وضعا جديدا في المضيق، وهما سيكون غير مقبول بالنسبة لها أو لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكان من المقرر أن يشهد الاجتماع الذي أعلن وزير الخارجية العماني بدر البسعيد تأجيله عرض التفاهمات التي توصلت إليها إيران وسلطنة عمان بشأن مسار بحري جديد في مضيق هرمز، حيث تنص الترتيبات المقترح على دخول السفن إلى المضيق عبر المياه الإقليمية الإيرانية وخروجها بشكل رئيسي عبر المياه العمانية. وتشير تقارير إلى أن دولة البحرين أعلنت مقاطعتها الاجتماع فيما لم يتأكد حضور دول الخليج الأخرى حتى ساعة إعلان التأجيل. أيضا يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل الكيان الصهيوني بدأتا هذه الحرب في 28 فبراير الماضي بتوجيه ضربات لأهداف إيرانية لترد إيران بضرب إسرائيل وقواعد أمريكية في الشرق الأوسط. ووقع طهران واشنطن مذكرة تفاهم بعدها لوقف الأعمال القتالية، لكنها تبادلتها الضربات مجددا وبقي النزاع حتى الآن دون تسوية. وبسبب تصاعد النزاع توقفت الملاحة في المضيق بشكل شبه كامل، والذي يعد ممرا رئيسيا لإمدادات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال إلى الشرق الأوسط والعالم، على أيضا وأدى إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم.

النفط السعودي محاصر. فبعد أن حاولت السعودية أن تعتمد على موانئها الغربية في البحر الأحمر وتصدر النفط من هناك عبر مضيق باب المندب، تحرك الحوثيون وتتصاعد الأزمة، والآن شبه مغلق المضيق مضيق باب المندب على النفط السعودي، وبحسب ما أعلن الحوثيون حصارا بحريا سعوديا أو حصارا بحريا على السعودية من جانبهم. تعهدت السعودية هذا اليوم الثلاثاء برد حازم على سلسلة جديدة من الهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن على أراضيها. وشنت هذه الجماعة يوم الاثنين هجمات استهدفت السعودية، إذ يتهم الحوثيون المملكة بشن ما يزيد على 50 غارة في الساعات 24 الماضية، بينما نفت طهران أي دور لها في هذا الصراع الذي تتجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة، بحسب وكالة فرانس بريس. وأعلن الحوثيون يوم الاثنين أنهم أطلقوا عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد جوية عسكرية في خميس ومشيط بجنوب السعودية، مستهدفين حظائر طائرات وأنظمة رادار ومدارج طيران ومستودعات الذخيرة ردا على الغارات الجوية السعودية في اليمن. وأصدرت السلطات السعودية تنبيهات طارئة في تلك المناطق في ثلاثة مدن جنوبية أخرى. وأفاد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ بأن 13 مدني أصيبوا بجروح في الهجمات التي شنها الحوثيون بحسب وكالة رويترز. أيضا وحققت الجماعة في الأيام الأخيرة جماعة الحوثيون تقدما كبيرا على حساب القوات الحكومية المدعومة من الرياض في معارك أسفرت عن مقتل المئات، إذ وسعوا نطاق سيطرتهم نتيجة هجوم مباغت بمضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا، وسيطروا على سواحله بالكامل وسيطروا على المضيق.

السعودية تقود تحالفا يقاتل الحوثيون منذ 2015، لكن الصراع تراجع على حد بعيد في ظل وقف إطلاق النار خلال السنوات الماضية، وتجدد القتال الشهر الأخير إذ دفع الحوثيون القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا إلى التراجع. وكان تصدير النفط عبر البحر الأحمر قد اكتسب أهمية متزايدة للسعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في ظل تقييد طهران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يعرقل جزءا كبيرا من صادرات حقولها الواقعة في الشرق. أعلنت الرياض الأسبوع الماضي تعليق العمل في خط أنابيب شرق غرب لنقل النفط من الحقول إلى سواحل البحر الأحمر بعد هجوم بطائرة مسيرة، قالت إن مصدر هذه الطائرة هو العراق. وأعلن الحوثيون مرارا خلال الفترة الماضية استهداف المناطق في السعودية، لا سيما منشآت نفطية في جنوب المملكة المحاذية لليمن، وأعلنوا يوم الاثنين شن هجوم نادر بطائرات مسيرة وصواريخ على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس ومشيط بجنوب السعودية. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيون قال في منشور على اكس ان الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف ومأرب وحجة، ومتوعدا بأن هذا العدوان الغاشم لن يمر دون عقاب رادع. وأفاد مصدران عسكريان يمنيان في عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، بمقتل 8 جنود في القوات الحكومية وإصابة آخرين بجروح جراء هجوم صاروخي للحوثيين على مواقع بين محافظتي مأرب والجوف. بالمقابل أيضا نفت وزارة الخارجية الإيرانية أي تورط لطهران في الحرب الدائرة في اليمن، وقال إسماعيل بقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية: إيران لا تتدخل في الشأن اليمني، مؤكد أن الحوثيون مستقلون تماما ويتخذون قراراتهم وفقا لمصالحهم الخاصة. وأضافت الخارجية الإيرانية أن السعودية طلبت على خلفية التطورات اليمنية تأجيل الاجتماع المخصص لمضيق هرمز الذي كان المقرر أن يعقد الاثنين في سلطنة عمان بين طهران ودول الخليج. ويرى بقاء أن الانسداد إلى مسألة اليمن هو كسب التأجيل وذريعة واهية كما وصفها. ويأتي ذلك حين أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفتاحه على إجراء محادثات مع إيران. وجاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال: الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق سريع وبإلحاح، وسأقرر إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا عليه حاليا. بالمقابل كشف مصدر إعلامي أن مصر رفضت مقترحا من الحوثيون وصل عبر غرفة الملاحة البحرية الدولية في لندن للتنسيق مع هيئة قناة السويس بشأن تنظيم الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر. وجاء الرفض المصري بعد أن تلقت غرفة الملاحة البحرية المصرية في الإسكندرية طلبا من غرفة لندن التي تمثل الاتحاد الدولي لمالكي ومشغلي السفن في نحو 40 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين، حول رغبة الحوثيين في الاتفاق مع الجانب المصري لوضع قواعد جديدة بشأن تأمين وسلامة الملاحة في منطقة باب المندب بعد سيطرتهم على أهم الجزر والمدن المطلة على المضيق من الجانب اليمني وباعتبارهم سلطة الأمر الواقع. وكان مصدر مصري بارز قال في تقرير إعلامي أن طلب الحوثيون للتواصل مع الجهات المصرية رسمياً قوبل برفض تام من رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الذي شدد على أنه لن يمنح طرفا غير معترف به دوليا فرصة للحصول على اعتراف ضمني به بمجرد الرد على رسالته ولو كانت هاتفية. وأوضح المصدر أن السلطات المصرية أحالت مقترح الحوثيين للجهات أمنية لإدارته بعيدا عن المؤسسات الرسمية للدولة، بما يضمن وقف الهجمات على السفن المارة بباب المندب واستعادة حرية الملاحة وضمان السلامة أطقم السفن كافة بغض النظر عن جنسيتها، وبما لا يدعي أو لا يدع مجالا للحوثيين أو غيرهم لفرض أي سلطة على باب المندب باعتباره منفذا بحريا دوليا غير خاضع لأي طرف.

0: التقدم الحوثي في اليمن وبعد سيطرتهم كاملة على مضيق باب المندب يضع الولايات المتحدة الأمريكية في حرج كبير أمام حلفائها، حيث رفض ترامب طلب السعودية في قصف الحوثيين، وبالتالي رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الانخراط في هذه الحرب أو فتح جبهة جديدة مع الحوثيين بعد يعني في هذا التوقيت بالذات، وبعد هدنة أو تجميد لوقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين الفترة الماضية. وبالتالي هذا المأزق الذي وضعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية أمام حلفائها وحليف الاستراتيجي السعودية قد يعيد ترتيب الأوراق، وبالتالي هل يستدعي تفعيل حلف مكة الذي جمع تركيا وباكستان والسعودية باتفاقية دفاع مشترك، على اعتبار أيضا كانت التصريحات السابقة في باكستان وفي تركيا بأن يعني التدخل العسكري للحلف لا يشمل الجماعات الإرهابية المسلحة، على اعتبار أن هذه الدول تصنف الحوثيين إرهابيين. هو يستدعي التدخل ضد دول أو بمعارك رسمية معلنة، لكن هل ستطلب السعودية التدخل الباكستاني أو التركي في هذا؟ وبالتالي هذا التدخل كيف ستنظر له الولايات المتحدة؟ وقد يعمق المأزق بحسب تقديرات أيضا أخرى ضد الولايات المتحدة في هذه المنطقة بالذات. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: مع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، تقدم مقاتلو الحوثيين جنوبا على طول ساحل اليمن، ما عزز قدرتهم على خنق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو ما يمنح طهران نفوذا محتملا على ممري شحن النفط الرئيسيين في المنطقة. ووصل المسلحون إلى جزيرة بريم الجمعة في وسط المضيق الفاصل بين اليمن وأفريقيا، وينطوي ذلك على أنباء سيئة للسعودية التي كانت تشحن جزءا كبيرا من نفطها عبر موانئ البحر الأحمر منذ أن جعلت الحرب مضيق هرمز على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية في حكم المغلق. ويأتي ذلك في وقت صعب بالنسبة لترامب الذي يواجه بالفعل أدنى مستويات تأييد مسجلة ويسعى إلى مخرج من الصراع بمحاولات كان آخرها إعلان حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إرغام الحكومة الإيرانية على تقديم تنازلات. وأدى ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بسبب الصراع إلى تهديد فرص الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. ولا تزال إيران تتحدى الضغوط رغم تضررها عسكريا واقتصاديا. وقال ستيفن فيرتهايم الباحث في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي قبل أسابيع فقط، تبنى ترامب استراتيجية تقوم على خنق الاقتصاد الإيراني مع إبقاء الصراع العسكري عند مستويات منخفضة جدا بحيث لا تخنق الاقتصاد الأمريكي. وحطم الحوثيون خطة ترامب، ولا تستطيع الإدارة الأمريكية تحمل إغلاق الحوثيين للمضيق بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية. لكن في الوقت نفسه فإن خوض قتال مع خصم صمد أمام هجمات سابقة شنتها السعودية والولايات المتحدة سيكون مهمة جديدة خطيرة للجيش الأمريكي المثقل بالفعل بالقتال في إيران. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة اتصل بترامب يوم الخميس وطلب مساعدة عسكرية أمريكية في قتال الحوثيين. وأضافت المصادر إنه أبلغ بأن واشنطن لن تتدخل بصورة مباشرة في الوقت الراهن، لكنها ستقدم دعماً مخابراتياً. وأكد ترامب يوم السبت أنه تحدث إلى ولي العهد وقال إن الحوثيين اتصلوا أيضاً بإدارته وطلبوا من واشنطن عدم الانخراط بصورة مباشرة في الصراع.

0: ترامب يلوح بالبقاء في إيران، يريد أمريكا أن تبقى في إيران على غرار ما صار في فنزويلا. ترامب أعلن أنه يسيطر على نسبة كبيرة من أكبر احتياطي موثق في العالم للنفط في فنزويلا، وبالتالي قد يفتح باب الاستثمارات، وراح يكون هذا النفط يعني هو وجهته الفنزويلي، وجهته أمريكا أو تحت الإدارة الأمريكية لعقود قادمة. هذه الفكرة ترامب وكأنه يحلم يريدها تصير بإيران. هل من الممكن أن تصير بإيران؟ هذا الموضوع أكثر تعقيدا مما يبدو، وبالتالي يعني لا توجد بيئة اجتماعية قابلة لهذه الفكرة في إيران وحتى في المنطقة. إيران الولايات المتحدة الأمريكية ما يعني وإن يعني حاصرت نفط الشرق الأوسط وامتلكته تقريبا بشكل كامل، إلا أنها يعني ما دارت النفط الشرق الأوسط بهذه الطريقة اللي أعلنوها في فنزويلا، على اعتبار أنه إلى الآن لا توجد بيئة اجتماعية قابلة لهذا النوع من الأفكار اللي هي احتلال بشكل رسمي، وبالتالي لا يمكن أن يكون احتلالا أمريكيا صريحا معلنا بهذه الطريقة الفجة اللي يعلنها ترامب في إيران. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال استمرار التواجد العسكري في إيران للسيطرة على أصولها النفطية، مشبها هذه الخطوة بالترتيبات التي فرضتها بلاده في فنزويلا. وأكد ترامب خلال تصريحات صحفية أن طهران تسعى بجدية للتفاوض والتوصل إلى اتفاق، مشددا على أنه لن يقبل إلا بما وصفه بالصفقة المناسبة، بينما وعد بانخفاض حاد في أسعار الوقود العالمية فور انتهاء المواجهة الحالية، مجددا الإشارة إلى أن العائدات النفطية المكتسبة سترد كلفة العمليات العسكرية. وفي المقابل نفت طهران التأكيدات الأمريكية بشأن طلب المفاوضات بالتزامن مع إعلان تأجيل اجتماع أمني كان مقررا في مدينة صلالة العمانية بين إيران ودول خليجية لبحث أزمة الملاحة في مضيق هرمز. وأوضحت مصادر إيرانية أن قرار التأجيل جاء بطلب من دول إقليمية دون تحديد موعد جديد، وهو ما علق عليه ترامب بعدم الاهتمام، متهاونا بجدوى التحركات الدبلوماسية الإقليمية التي تجري بعيدا عن واشنطن. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النزاع المحموم على إدارة الممر المائي الحيوي، حيث تسعى طهران لترسيخ سيطرتها الميدانية وفرض رسوم على حركة السفن بالتنسيق مع سلطنة عمان بعد الحصار الذي أعقب الضربات الجوية العنيفة التي طالت قيادات عليا في البلاد، مما أدى إلى شلل جزئي في حركة إمدادات الطاقة العالمية. على الصعيد الاقتصادي، تجاوزت أسعار النفط الخام حاجز $100 للبرميل، وسجلت أسعار الديزل مستويات قياسية غير مسبوقة في الأسواق الأمريكية. وتتزامن هذه الضغوط الاقتصادية مع استمرار القصف المتبادل على ناقلات النفط وإحراز الجماعات المسلحة الموالية لطهران تقدما ميدانيا على امتداد البحر الأحمر، مما يمنح إيران نفوذا مضاعفا على الممرات البحرية الرئيسية، ويضع واشنطن وحلفائها أمام تحديات استراتيجية صعبة. وهكذا تظل الأزمة المفتوحة بين واشنطن وطهران تتأرجح بين التهديدات الأمريكية بالسيطرة على الموارد والطموحات الإيرانية لفرض واقع جديد في المعابر المائية، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات ميدانية وسياسية.

0: منتظر أن تعقد الجمعية العامة المتحدة اجتماعها الدوري بعد أيام، وبالتالي هذا الاجتماع يأتي في مرحلة تاريخية حساسة جدا من عمر هذه الهيئة الأممية، التي من المفترض أنها وضعت قواعد وقانون يدار به العالم، لكن هل فعلا ينفذ هذا القانون؟ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وين من هذه الحروب اللي صارت؟ يعني من حرب 2003 هي اللي صارت على العراق، قامت بها الولايات المتحدة واللي سمي احتلالا للعراق، هو ضرب كل قوانين وقرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عرض الحائط، وبالتالي كان من جانب واحد حتى مع رفض الأمم المتحدة في أوكرانيا، في حتى في أفغانستان، في غيرها. مجلس الأمن شنو هو مجلس الأمن؟ مجلس الأمن عبارة عن مجلس يجمع 15 دولة، 5 منها أعضاء دائمين و10 أعضاء غير دائمين. بس من هم الأعضاء الدائمين ومن الأعضاء الغير دائمين؟ يعني معقولة الهند اللي بأكبر عدد هذه القوة البشرية الهائلة بأكثر من 1.5 مليار نسمة، مع قوة اقتصادية وتطور تكنولوجي كبير مثل الهند الآن وقوة صاعدة، هي مو عضو دائم في مجلس الأمن؟ وبالتالي كيف ممكن أن تحدد يعني التنافس ما بين الصين وروسيا والدول الأعضاء في مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، وحق استخدامهم حق النقض الفيتو اللي يبطل قرارات مجلس الأمن، بكيف هم يتحكمون بمصير البشرية؟ ليش؟ يعني إذا قرار ما يتناسب مع سياسة، قرار أمريكي ما يتناسب مع سياسة روسيا تنقضه وتوقفه، أو قرار روسي ما يتناسب مع سياساتها توقف أمريكا، وبالتالي هو هذا القرار يشمل يعني دول الأعضاء اللي، لكن الصين تحديدا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبالدرجة الثالثة الصين هم أكثر الدول استخداما لحق النقض الفيتو، غير ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. لكن باقي الدول مو أعضاء دائمة، ويعني أفريقيا هذه القارة الكبيرة بكتلتها البشرية الكبيرة ما عندها مقعد دائم في مجلس الأمن. فالأمم المتحدة وبنية الأمم المتحدة، فكرة الأمم المتحدة هل لا زالت صالحة إلى الآن؟ شو تسوي في الأمم المتحدة؟ هذه الأمم المتحدة هل فعلا، وطرحت في مناسبات كثيرة فكرة إصلاح الأمم المتحدة، القرارات والنصوص والقوانين موجودة ويعني جميلة جدا فلاطونية لدرجة أن هذه القرارات والقوانين والنصوص الأمم المتحدة إلا لحب حقوق الإنسان، إدارة الحروب والسيطرة على الاقتصاد والنزاعات وغيرها، بس هل فعلا جاي تطبق؟ هي وينها؟ وين الأمم المتحدة وما هي قدرة الأمم المتحدة على تطبيق قراراتها؟ عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: تدخل الأمم المتحدة دورتها 81 وهي تواجه أزمة وجودية هي الأخطر منذ تأسيسها عام 1945. تتجاوز مجرد عجز مجلس الأمن عن وقف النزاعات إلى التساؤل عن مدى قدرة القانون الدولي على تقييد القوة الغاشمة. فحين يجتمع قادة العالم والخبراء في نيويورك خلال أيلول الحالي، لا يقف أمام جدول أعمال محدد فحسب، بل أمام خريطة دولية تشتعل فيها الأزمات من أوكرانيا وغزة واليمن والسودان وصولا إلى الحرب المستمرة مع إيران، فضلا عن تحديات المناخ والذكاء الاصطناعي، غير أن الخطر الأكبر يكمن في اهتزاز الثقة بالنظام الدولي وقدراته على تطبيق قواعده بعدالة دون محاباة لأطراف بعينها. إن المشكلة الراهنة لا تكمن في غياب النصوص أو المبادئ المكتوبة، بل في الإزدواجية والتطبيق الانتقائي لقواعد السلوك الدولي، حيث تدان الأفعال العسكرية وفق هوية الفاعل وتطوع المفاهيم لحماية المصالح الفئوية. وتستمر الأزمة البنيوية في ظل جمود مجلس الأمن الذي ما زال يعكس ميزان القوة المنبثق عن الحرب العالمية الثانية، مع احتفاظ الدول الخمس الكبرى بحق النقض في وقت تتصاعد فيه المطالب بتمثيل عادل لقارات ودول محورية كأفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، بما يجعل الإصلاح الهيكلي شرطا أساسيا لاستعادة الشرعية المفقودة. لقد صممت المنظمة الدولية لمنع قانون القوة وتأمين نظام يحمي الدول كافة، لكنها تجد نفسها اليوم شبه عاجزة أمام عودة التوازنات التقليدية التي تفرضها الإرادات النافذة، ويشكل الاستمرار في تجاهل واقع القرن 21 تهديدا مباشرا بدفع المجتمع الدولي نحو الفوضى وتفتيت المبادئ التي قام عليها السلام العالمي لعقود طويلة. وهكذا تقف الأمم المتحدة عند مفترق طرق حاسم يحدد إما قدرتها على تجديد ميثاقها وإما التراجع أمام سطوة السلاح، بانتظار ما ستفرزه النقاشات والدورات الحالية من نتائج ملموسة.

0: نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

0: على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.
1: يا كل العشق وكل الحب يا كل الأمان.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على الخير والود والمحبة، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحباكم. مرحبا بكم في رحلة ثقافية أدبية فكرية نحاول فيها أن نمر ونجمع مجموعة من المعلومات والأفكار التي يمكن لها حقيقة أن تغذي أرواحنا وعقولنا مثل ما تغذي الماء والأكل والشراب أجسادنا. القراءة والمعلومات هي غذاء الروح فعلا، وهي التي تعين الإنسان على أن يحسن من حياته ومن جودة حياته، سواء لنفسه أو لعائلته أو لمجتمعه. اليوم حلقة إن شاء الله، خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، وما ننسى أحبتنا من خارج البصرة، أصدقائنا اللي يسمعونا عبر منصات بودكاست وعبر راديو غاردن. حياكم الله جميعا، وإن شاء الله أوقاتكم طيبة. اليوم في حلقتنا راح نتكلم عن سجن يسجن الإنسان به نفسه بدون ما يحس، فتشي مؤذي جدا وفتشي صعب على الإنسان حياته، ألا وهو الوسواس القهري. تشوفون أحيانا اللي يسمعوني قد يكون واحد من يمنا في يوم من الأيام صير عنده فطبيعة بسيطة، إنه هو مثلا يغسل إيديه مرة مرتين، فيظل يشكك يقول لا هذا المكان ما غسلت إيدي زين، خلي أروح أغسله مرة ثانية. أو يتوضأ مثلا فورا ما يكمل وضوءه يروح يفرش السجادة، يقول أنا يمكن يعني عجس إيدي ما مر عليه المي بشكل كافي، خلي أروح أعيد الوضوء. وأنا قلت الحمد لله بشكل صحيح، لو ما تلفظت الرحمن الرحيم بشكل صحيح فخلى عيد الصلاة. وهكذا أكو ناس يطلعون من البيت وهم يظلون يوهوسون، سديت أنا السبالت لو ما سديتها، الغاز خاف ما تأكدت من يمه، يروح يرجع يفر السيارة ويرجع يطبق، يتأكد من السبالت، يتأكد من الطباخ ما بيه غاز، يطلع مرة ثانية يتذكر هو أنا يمكن السبلت الفلاني ما مريت عليه، فيرجع مرة ثانية وثالثة. هواي من الناس عندهم حقيقة مثل هذه الهواجس اللي تستغرق من يمهم أوقات كثيرة، يعانون من هذه الأفكار، وممكن يبقى فت ساعة ساعتين ثلاثة إذا يجمع هاي التفكيرة والهواجس، يجمع أوقاتها على مدار اليوم جوز تطلع فت ثلاث ساعات هو في حلقة تفكير لا تنتهي، يعذب نفسه بيها. وبالنهاية كل تقريبا كل الأشياء اللي يخاف من يمها أو يعتقدها تطلع مو صحيح. هذا أصدقائي ما يعرف بالوسواس القهري OCD، واحد من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعا، وواحد من أكثر الاضطرابات النفسية سوء فهما. كثير من الناس يستخدمون الكلمة يصفون الإنسان الدقيق، الإنسان الدقداقي، يقول هذا عنده وسواس قهري. الحقيقة بعد من هذا كذا كثيرا يعني، وأشد إيلاما من هذا كثيرا. ولهذا اليوم حلقتنا في محورنا الأول راح تكون عن الوسواس القهري، فأهلا وسهلا بكم في مجاز.

إذا أردنا نعرف الوسواس القهري أصدقائي، فنقول ببساطة أنه اضطراب يتكون من ركيزتين رئيسيتين لا تنفصلان. الأولى الأفكار الوسواسية، أفكار متكررة غير مرغوب فيها تقتحم العقل، يعني مو الإنسان يختارها، هي تجي مثل السيل تخترق الإنسان، أفكار ما يريدها بس تجي وتجعل الإنسان في حالة من الضيق الحقيقي. والوسواس القهري بركيزة الثانية هو الأفعال القهرية، مو بس الأفكار الوسواسية. شنو يعني الأفعال القهرية؟ يعني سلوكيات يقوم بها الشخص استجابة للوسواس، محاولة لتخفيف القلق، لكن التخفيف هذا حقيقة للأسف مؤقت، والوسواس يعود بعد ذلك ويهاجم الإنسان في شكل آخر. الحلقة المغلقة بين هذين هو القلب المرضي للOCD، لهذا المرض، إنه هي فكرة مقلقة تنتج قلق، القلق يدفع نحو الفعل القهري، والفعل يخفف القلق بشكل مؤقت، لكن الفكرة تعود أقوى فيعود الفعل أقوى، فيصير في حالة من السايكل، يعني حالة من الحلقة المفرغة التي لا تنتهي. هاي الحلقة طبعا ما تنكسر من تلقاء نفسه، كل مرة يؤدي فيها الفعل القهري أو يؤدى فيها الفعل القهري، يعني كل مرة تستجيب أنت كإنسان للأفكار الوسواسية، الدماغ يتعلم أن الفكرة خطرة فعلا وأنه هذا الفعل ضروري. يعني لما أنت تفكر هو أنا سديت السبلت لو ما سديته، قفلت الباب لو ما قفلت، خل أرجع نظفت إيدي لو ما نظفته، صليت عدل توضيت عدل لو ما، خل أعيد من تعيد، من تستجيب لهاي الأفكار الوسواسية، الفكرة تقوى عندك وترجع أقوى، لأن الدماغ راح يؤمن أنه هذا الشيء صحيح بدليل أنه أنت سويته. شخص يخشى من تلوث يديه بالجراثيم، شوفه يغسل إيده مرة ومرتين، يشعر بارتياح لحظي نعم، لكن بعد دقيقة يلمس له طرف طاولة، لو مسند مال كرسي يرجع الشك من جديد، لازم أغسل إيدي وأغسلها مرة ثانية، وتتراكم جلسات الغسل لحد ما تستغرق ساعات في يومه. أكو ناس يسبحون هذا يعني الأغسال الدينية، غسل الجمعة، غسل الطهارة، فيعيد مرة ومرتين وثلاثة، ودخل الماء والدوش، وصل المدري شنو، هذا حقيقة تعذبهم، بحيث حتى الفقهاء يتعاملون بصرامة مع الوسواس القهري، يعني قل له أنت لا تكترث به، ما لك علاقة. حتى أكو حكم فقهي أنه كثير الشك لا شك له، يعني اللي هواي يشك لا تعتني بشكك إطلاقا، لا تسمع له. زين شلون أعرف نفسي أنه أنا هواي أشك؟ يقول لك كثير الشك هو اللي ما يصلي ثلاث صلوات إلا يشك بواحدة منها. فليش؟ لأن الشرع والطب والعلم يؤمنون أنه هذا الوسواس القهري فشي خطر صعب، يسجن الإنسان، يقيده، يخليه مشغول بأفكار وهمية هي ما موجودة وما راح تصير، بس هو بعقله لا راح تصير وراح تأثر عليه.

اخواني اكو صوره للوسواس القهري اخطر بعد، ابعد من سالفه انه والله يغسل ايده وتوضى مرتين ورتب البيت كل شويه. هاي الصور النمطيه للوسواس القهري، انه انسان يبالغ بمثلا ترتيب غرفته او بعادة معينة بسلوك معين، يلمس أشياء. يعني مرة أنا سمعت ميسلون واحدة من الروائيات نتكلم عن أشياء، تقول أنا مثلا من أريد أمشي حتى ذا طريقي لليسرى أخذ لي خطوة تانية من بعدين أروح يسرى. وسواس، وسواس قهري يعني. لكن أحيانا الوسواس ينتقل إلى مناطق أخطر، اللي هي مثلا العلاقات. صار عند الإنسان شك مستمر، شك متكرر في مشاعر الشريك. تحبني؟ أنت تحبني؟ ليش ما تقول لي أحبك؟ ليش ما هذه؟ أو مثلا يشك بشريكه أنه ما يعني يخونه مثلا، أو يشك بنفسه أنه هل أنا بعدني أحب فلان؟ هل هذا شكل العلاقة صحيح؟ هذا السؤال من يتكرر يدخل الإنسان في حلقة تفكير ما تنتهي، وتنهك العلاقة وتنهك صاحب العلاقة. الأوسيدي عنده أفكار مقحمة، أفكار مزعجة تجي رغما عن الشخص، وأحيانا أفكار عنيفة وأفكار مخالفة لقيم الإنسان. الشخص ما يريدها، الشخص يتألم منها لكنه يخاف منها. وعلم النفس يثبت أن هذه الأفكار لا تعني ذلك، لكن الشخص المصاب ما يستطيع أن يثق أو يصدق بأنه إذا لم يقم بهذا الفعل هو راح يكون بخير وبأمان. زين، أقول مشهور الوسواس الديني والوسواس الأخلاقي، شك مستمر في صصحة العبادة. قلناها نيتي، هل نيتي خالصة؟ هل نيتي صحيحة؟ هل أنا إنسان صالح؟ هل الله سبحانه وتعالى؟ أكون واحد، أكون ناس تجيهم حالة من الوسواس القهري يا ستار خطيرة، يقوم يتخيل أنه هو يتجاوز أو يجدف على الذات الإلهية، فيبقى في حالة من إعادة الأفعال والاستغفار والتدقيق، ما عنده طمأنينة حقيقية، عنده استنزاف نفسي. أقول لي يصير عنده وسواس قهري من الأمراض، أنه يتخيل نفسه أنه راح يصاب بمرض خطير مثلا. كل عرض جسدي بسيط يفسره كدليل على كارثة، ويروح يفحص ويدور على الانترنت ويروح يراجع ويسوي تحاليل. حتى من تطلع التحاليل زينة يرتاح له شوية يومين، بعدين بس توجع إيده، يوجع رأسه شوية، عيونه توجع رأسه، يبدي في دوامة من القلق الجديد. وأكو أصدقائي اللي هو ما يسمى بالوسواس المعرفي. خلينا نأخذ بعد فاصل قصير.

0: مرة سيروم، بعدها بكر بتجيها أفكار مقتحمة لدماغها، إنه أنا والله جاي أرضي، يعني أأذي رضيعتي، أصدمها، أخوفها، جاي تختنق من ترضع مثلا. هاي الأفكار هي تكرهها نعم، لكن تخاف منها، فتبدي تستجيب لها. أنا أم خطرة، أنا أم غير منتبهة، أم سارحة، فأكو بهم لا تبدي حتى تبتعد من ابنها، من الرضيع، ما تخاف لا تأذيه، وبعدين تشعر بذنب الابتعاد، وتظل هكذا تدور يعني بحلقة مفرغة على عكس ما تريده. هي الإنسان يريد يعني الحياة هي بيها من الصعوبة ما يكفي، مو يروح الإنسان يصعبها أكثر بهذه الأفعال. لكن هو ليش إحنا نسميه قهري؟ لأن هو غصبا على الإنسان يصير الوسواس القهري، غصبا على الإنسان. زين ليش يصير هو؟ هذا السؤال الأهم، لماذا يحدث الوسواس القهري؟ العلم يقول لنا أن الوسواس القهري هو ليس ضعف إرادة، وليس بالضرورة أن يكون مثلا وسواس شيطاني كما يفسر تاريخيا، هو اضطراب، اضطراب بيولوجي نفسي وموثق علميا. يعني أبحاث التصوير الدماغي تثبت أن دماغ المصاب بالوسواس القهري يعمل بشكل مختلف، خاصة في الدوائر العصبية التي تربط مناطق معينة بالدماغ، يسموها القشرة الجبهية والعقد القاعدية. ما أريد ندخل بمصطلحات علمية طبية، لكن هاي الدوائر مسؤولة عن إشارات الخطأ، وبالوسواس القهري تطلق إشارات خطأ مزمنة حتى حين لا يكون هناك خطأ حقيقي أو خطر حقيقي. يعني أكو دكتور اسمه شوارز، جيفري شوارز، هذا أحد أبرز الباحثين في العالم عن أمراض الوسواس القهري، يوصف الأمر بطريقة مثيرة. شو يقول؟ يقول الدماغ يصير مثل الواحد اللي يعلق بنشرة أخبار كلها خطأ، كل أخبارها خطأ، فبالتالي يرسل باستمرار رسالة إنه يقول خطأ أو إرر، افعل هكذا أو سوي هيتشي، حتى حين لا يوجد ما هو خاطئ. والشخص المصاب أكو بيهم كثير من يومهم يعرفون أن وسواسه غير منطقي، لكن للأسف المعرفة العقلية لا توقف الشعور، شعور الوسواس القهري، لأن الشعور يأتي من منطقة أعمق من المنطق، وهذه صعوبة ومصيبة الوسواس القهري. خليني ناخذ هسه مناطق أخرى من الوسواس القهري في هذا التقرير ونرجع لكم.
1: أحد أكثر ما يفاجئ الناس بالوسواس القهري أن البحث عن الطمأنينة يغذيه لا يعالجه. حين يسأل الشخص المصاب هل أغلقت الباب ويجاب بنعم أغلقته، يشعر بارتياح لحظي، لكن الدماغ تعلم الآن إن الطمأنينة الخارجية ضرورية فيطلبها مجددا بعد ساعة وتتضاعف الحاجة. هذا يضع العائلة في موقف صعب جدا حين يحاول أحباء المصاب مساعدته بالطمأنينة المتكررة، يعمقون المشكلة دون أن يعرفوا. وهذا ما يفسر أحد أساسيات علاج الوسواس القهري منع الاستجابة، تعلم تحمل القلق دون تنفيذ الفعل القهري، وهو أصعب مما يبدو لأنه يطلب تحمل ألم حقيقي في الوقت الحاضر إيمانا بتخفيف مستقبلي. الفلسفة لم تسمي الوسواس القهري، لكنها تكلمت عن الحالة التي ينتجها. الشخص المصاب بالوسواس القهري عقله يواجه ماذا لو لا نهاية له، وكل إجابة تفتح ماذا لو جديدا، واليقين الكامل الذي يبحث عنه مستحيل بطبيعة الأشياء، وهذه الاستحالة هي جوهر العذاب. الوسواس القهري اضطراب قابل للعلاج الفعال، لكن علاجه مختلف عن معظم الاضطرابات النفسية. العلاج الأكثر فعالية موثقا علميا هو العلاج المعرفي السلوكي بالتعرض ومنع الاستجابة. بدل تجنب ما يخيف، يتعرض المريض بشكل تدريجي لمحفزات القلق دون تنفيذ الفعل القهري. الدماغ سيتعلم تدريجيا أن القلق لا يستدعي الفعل، وأن الفعل ليس ضروريا للبقاء،

0: مؤلم في البداية وفعال على المدى البعيد. الأدوية خاصة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين تساعد كثيرين وتعزز فاعلية العلاج النفسي. أما ما لا يعمل فهو ما يبدو بديهيا، محاربة الأفكار والمقاومة والجدال معها، لأن الانتباه للفكرة الوسواسية والمحاولة لدحضها يعطيها أهمية أكبر ويقويها. الدكتور شوارتز طور ما يسميه إعادة التسمية. حين تأتي الفكرة الوسواسية يسميها الشخص باسمها، هذا وسواسي يتكلم ليس أنا. هذا الفصل البسيط بين الفكرة والهوية يبدأ في كسر قوة الوسواس. في السياق العربي الوسواس يحمل وصمة مضاعفة. في الوسواس الديني تحديدا يفسر الوسواس أحيانا على أنه ابتلاء شيطاني أو ضعف إيمان، فيتجنب المصاب طلب المساعدة المتخصصة ويسعى للحل من مصادر دينية التي قد تساعد نفسيا لكنها لا تعالج الاضطراب البيولوجي. النتيجة مصابون يعيشون سنوات في معاناة دون تشخيص، يعرفون أن شيئا ما غلط لكنهم لا يعرفون اسمه ولا يجرؤون على طلب المساعدة.
1: أصدقائي، المجتمع العراقي مجتمع عاش عقود كثيرة من الضغط المتراكم، حروب، صدمات، حالة من عدم الاستقرار. هاي البيئة حقيقة هي بيئة مثالية وتشكل فد أرض خصبة لظهور اضطرابات القلق، اضطرابات النفسية، بالأخص الوسواس القهري. لكن الأخطر من هذا، يعني الأخطر من واقع العراق أو ماضي العراق اللي كله حروب وطلايب ومشاكل، هو غياب الوعي. ماكو وعي، يعني المريض ما يدري بروحه، ماكو تشخيص. معظم المصابين بالعراق ما يعرفون انهم عندهم وسواس قهري، ما يعرفون انه المشاعر او الافكار او التصرفات والسلوكيات اللي جاي يمارسوها الها اسم والها علاج. هم تلقاهم يعتقدون انهم لو ضعيفي الشخصيه، لو عنده مثلا واحد يفكر انه هو اصلا كثير التفكير، او مثلا بيمس لا سامح الله، وبالتالي يخفي معاناته حتى عن أقرب الناس له. كل ناس يعني ما يتكلمون حتى ويا زوجاتهم بهاي المسألة، وهي مسألة شوي مؤلمة حقيقة. إذن الخلاصة، الوسواس القهري هو اضطراب حقيقي ويعاني به تقريبا 3% من البشر، يعني مئات الآلاف من العراقيين. بالتالي أشد ما يؤلم به هو الأفكار المزعجة، وأن تقضي وقت طويل أنت تسوي شغلات أنت هي ما بيها فايدة وما بيها قيمة إنسانية تضيف إلى حياتك. لكن الحقائق العلمية إحنا علينا أن لا نلومهم، لا نقسي عليهم. العلم يقول أن الأفكار الوسواسية هي مو اختيار، وهي مو دليل على الشخصية، شخصية قوية وشخصية ضعيفة، هو عرض اضطراب بيولوجي. مثل ما واحد عنده ضغط الدم، أكو واحد عنده مرض ضغط دم تلومه تقول له أنت ليش عندك ضغط دم؟ هذا حكي واضح. فبالتالي لا يلام من يعاني من OCD أو من الأفكار الوسواسية على أفكاره. كن أنت دائما تساعده، وقلنا أن الخطوة الأولى أن تسمي الحالة، لأن اللي ما يسمي الحالة يبقى عايش بالجهل، عايش بالظلمة. موجودة، لا بأس أن واحد يراجع. الأطباء اللي عندنا بالبصرة أطباء رائعين وشخصياتهم جميلة جيدة ويقدرون يساعدوك. أي واحد يعاني، أي واحد مر عليه أعراض من اللي قلناها بالحلقة، لا يسكت على نفسه وخلي يروح ويراجع، وبالتأكيد راح يصير وضعه أحسن، أنا متأكد. ويتذكرني راح ويتذكر مجاز، وإن شاء الله الكل بخير وأمن وصحة، لأن الصحة ترى صحة نفسية وصحة بدنية، مو بس صحة بدنية.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نيسر. أصدقائي، هولندا الدولة الأوروبية ثلث مساحتها تحت مستوى سطح البحر. من ناحية تاريخية، ملايين الهولنديين يعيشون على أرض كان من المفترض أن تكون قاع بحر. كل يوم يمر يعيشون في حالة من السباق الهادئ مع المياه اللي تريد أن تأخذ ولو مليمات من مساحة بلدهم. بلد هو والمي، يعني المي ممكن يجي له يوم ممكن يأخذ جزء من مساحة البلد. مع ذلك اليوم هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. دولة مساحتها ما تتجاوز مساحة محافظة عراقية تطعم جزء كبير من أوروبا. شلون؟ حقيقة جواب مو لأنه بس مناخهم زين أو تربتهم زينة وصار الكلام جاهز، ما هو شايف مناخهم، تشايف المطر اللي عندهم. الفرق أيضا في طريقة التفكير. في قرار اتخذته الحكومات الهولندية قبل عقود أنه إحنا ما راح ننتظر المشكلة تقع، راح نستقبلها وراح نصنع الحلول للأزمة قبل أن تصل الأزمة. في علم الإبداع والابتكار أكو مفهوم يبدو معاكس للبديه، القيود تنتج الإبداع، والقيود تنتج الإبداع أحيانا أكثر من الحرية المطلقة. أكو باحثة اسمها ستوكس عندها كتاب رائع اسمه القيود والإبداع، هذا درست به أجزاء من سيرة بيكاسو وموزارت وبعض من أعظم المبدعين حول العالم، وشافت أن أعمالهم الأكثر ابتكارا جاءت لمن كانوا يواجهون في حياتهم قيودا ومشكلات، قيد مادي، قيد فني، اجتماعي، تقني، بيئي، يدفعهم إلى مسار ما كان يسلكوه لو كانوا وحدهم. هولندا عاشت هذا الشيء بشكل حرفي، لأن هولندا عندها ندرة الأرض القابلة للزراعة حالة حال العراق، وندرة الأرض القابلة للزراعة مكان ما تدفعهم لليأس دفعتهم إلى ما سمي بالزراعة العمودية، الزراعة الرأسية. بس هاي لا، هم عندهم مشكلة بالمياه النظيفة، ما أدري صدق أو لا تصدق، فهذا دفعتهم إلى إعادة التدوير، وصنعوا نظام من إعادة التدوير المياه هو الأكثر تطورا في العالم، وعندهم مناخ بارد، هذا المناخ البارد يقلص موسم الزراعة، راحوا سووا البيوت الزجاجية، ظلوا ينتجون طماطة وفلفل بنص الشتاء. كل عقبة من عقبات هولندا أنتجت تقنية، وكل تقنية صارت صناعة وصارت فلوس للبلد. احنا بالبلاد ما عندنا مي، يا بما عندكم مي، ماي فيضانات الدنيا بالشتاء اللي راح، شفتوا الفيضانات، شفتوا سد دوكان شلون صار بي، سد الموصل صار بي، سد كل السدود والبحيرات امتلأت، شفنا مطر السنة الفاتت ما صاير ولا داير من سنوات طويلة من عقود. شنو اللي صار بالزراعة؟ شنو اللي تغير؟ لا شيء. ليش؟ لأن ما عدنا تخطيط. هذه صار لنا 25 سنة قبل كنا نقول الحصار الحصار الحصار، طلع شماعة. احنا ما عدنا إرادة انه نتعلم، نتطور، نغير، نتحسن. العالم كله جاي يسوي زراعة بالتقطير وزراعة باستخدام، يعني تصدقون اكو معلومة صغيرة، هولندا اختصرت 90% من المياه التي كانت تصرفها على الزراعة وقامت تنتج ب10% نفس الكمية اللي كانت تنتج ب90%. بس هاي المعلومة تخلينا نصفن احنا وين والدنيا وين.

بعدين مسألة التفكير والتحضير للأزمة قبل يعني وقوعها. احنا عندنا هيجل قال مرة انه الفكر يأتي دائما بعد الحدث او بعد الواقعة تقريبا. الفهم يأتي دائما بعد الحدث. هاي الشكل اتذكر. هولندا قلبت هاي المعادلة. يعني سوت التحضير للأزمة والتفكير للأزمة قبل الأزمة، قبل الحدث، قبل الواقع. وعدهم حادثة صارت سنة 1953 لما اجتاح فيضان كارثي هولندا وأغرق 148 ألف هكتار وقتل 1835 شخص. ردة فعل الهولنديين كانت إعادة تفكير كاملة في علاقتهم مع الماء، وسووا مشروع سموه مشروع الدلتا، منظومة من السدود والحواجز والقنوات بقوا سنين عقود يبنوها حتى يمنعون مشكلة قد تقع في المستقبل. قلك خاف تتكرر هاي الفيضان، أنا من هسه أستقبله. هذا الشغل أخوان. اليوم الهولنديين يعملون على تصاميم لمدن طافية على الماء تتكيف مع ارتفاع مستوى البحر، ويقولون انه احنا سنة 2100 راح نخطط نحل المشكلة وننهيها تماما. يعني من نال 70 سنة يشتغلون الشيء راح يشوفونه بعد 70 سنة. ولهذا المسؤول الذكي، المحافظ الذكي، الوزير الذكي، انا كن من هسه اشتغل على حل ازمة السكن. عندي أراضي، عندي شول، عندي مساحات كون أتحرك عليها، كون من هسه أنظمها، أرتبها، أسوي لها مي، أسوي لها مجاري، أسوي لها تبليط، أوزع، أبني نظام عمودي، أحل مشكلة النظام الأفقي. إلى متى نبقى النظام أفقي؟ تخطيط المسبق هو اللي الفارق اللي يخليك أنت الأزمة هي تقودك، لو أنت تقود الأزمة وترندجها وترتبها بطريقة ما تأذيك. وطبعا دور العلم، دور الجامعات دائما هنا مجاز تشوفون نحفر بأهمية العلم. جامعة هولندية صايرة بالريف، مو اللي يحطوها بالولاية. شايفين جامعاتنا الأهلية بنص الولاية، كون يخلي الجامعة بنص المنطقة السكنية مالته حتى يأذي العالم. ويا ريت له بيها فايدة، يا ريت له تقدم أبحاث. جامعة هولندية فاغينينغن، هذه في الريف، هذه الجامعة بالريف الهولندي، سوت منظومة متكاملة. باحثين هاي الجامعة يدرسون مشاكل الزراعة ويعملون مع شركات تحول أبحاث هاي الجامعة إلى منتجات وتصل إلى أسواق عالمية وتجيب عائد للبلاد. جامعة تجيب عائد للبلاد، مو بس تأخذ فلوس مال تسجيل طلاب، وهذا العائد يمولون به الأبحاث الجديدة، فبالتالي تكون دوامة إنتاج وفائدة وأموال. هاي الناس ايش تشتغل؟ مو جيب 4 ملايين واسويك مهندس، جيب 4 ملايين واسويك مهندس، هسه تشمر عصايتك انت قلمك هذا تشمر يطيح على مهندس. بحيث قاموا يحطوهم بشعبة الارشيف، والله العظيم مهندسين بشعبة الارشيف، شنو رايكم؟ ونحكي يزعلون، يقول لك ايش دعوه هالقسوة، احنا غرقانين، احنا نشتغل عكس العالم، كل شيء بالعراق يشتغل عكس العالم، ومتعجبين شلون الدولة تنهار وما عندها فلوس وحايرة بالرواتب، متعجبين. مش عجب.

0: وبما أنه إحنا شيء بالشيء يذكر ماخذين إحنا هولندا، فإحنا نعرف أن هولندا حقيقة هي البلد المصدر الأول للنباتات الظلية والورود، صح لو لا؟ شقد الصادرات مالتها؟ شقد تتوقعون؟ 8 مليار يورو سنويا من الورد، من النباتات الظلية، وهي المصدر الأول للزهور في العالم، رغم أنه مناخها ما يساعد على الزراعة الزهرية الطبيعية، كله صناعي، كله باستخدام هذه البلاستيك، أكواخ البلاستيك وغيرها، لأنه العلم تدخل وجامعات طورت تقنيات الإضاءة الاصطناعية والتحكم بالمناخ وما يعرف بالتربة البديلة، والصناعة حولت هذا العلم إلى منتج يباع. منتج يباع. شنو المشكلة؟ إحنا ليش إحنا ما نقدر نفلح بصناعة واحدة من الصناعات؟ ماذا يحدث لما تنفصل الجامعة عن اقتصادها، تنفصل عن مشكلاتها المجتمعية؟ راح تنتج خريجين ما عندهم وظائف، وتنتج أبحاث يملون بها الرفوف ويسوون بها شهادات ماجستير حتى يصعدون رواتبهم، وما تحرك مصنع واحد. معرفة بلا تطبيق يعني، باختصار. مثل ما واحد، شلون واحد عنده خارطة شبيرة حلوة ملونة بس ما عنده شيء يتحرك به، لا سيارة لا ماطور لا بايسكل، شو يقدر يسوي بالخريطة؟ ولهذا شوف انت مثلا مهندسين زراعيين عندنا، مهندس زراعي يتخرج تقدير ممتاز جيد جدا جيد، يقعد ببيته لأن ماكو رابط بين اللي تعلمه وبين حاجة السوق. المنظومة التسويقية، منظومة المجتمع، منظومة بيئة العمل ما صممت حتى تحول معرفة الجامعية إلى إنتاج. ولهذا تشوف أنت مثلا العراق عنده وفرة كبيرة بالموارد لكن حالته بائسة، وهاي ممكن واحد يرجع بها هاي الظاهرة إلى أوتي الإيطالي الاقتصادي الكبير سنة 1993 اللي أطلق مصطلح لعنة الموارد، إنه قال إنه أكو دول غنية بالموارد الطبيعية، بها نفط بها معادن بها ثروات باطنية تميل إلى تحقيق نمو اقتصادي أضعف على المدى البعيد من الدول الفقيرة بالموارد. ليش؟ لأن الوفرة تقلل الحاجة إلى التفكير، النفط ووفرة المعادن وفرة الثروات تقلل الحاجة إلى الابتكار، الفلوس جاي تطلع من القاع، شكو داعي بعد أشغل عقلي؟ تلاحظون شلون؟ خليني أذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن هاي الإشكالية، إشكالية المستقبل، صناعة المستقبل وصناعة الحلول للأزمات قبل وقوعها.
1: رغم أن مساحة هولندا أصغر من الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 270 مرة، ورغم مناخها البارد فإنها نجحت بفضل التكنولوجيا والتخطيط في أن تصبح ثاني أكبر مصدر للغذاء في العالم من حيث القيمة بعد أمريكا. تبنت هولندا توجهاً وطنياً نحو الزراعة المستدامة تحت شعار ضعف كمية الغذاء باستخدام نصف الموارد، ومنذ أن أطلقت استراتيجياتها تضافرت جهود الجميع، فنجحوا مثلاً في خفض استخدام المياه بنسبة بلغت 90% منذ عام 2000 مع المحافظة على إنتاجية مرتفعة. وتمكنت عائلة دويفستن العريقة من زراعة الطماطم في بيئة يتحكم في مناخها، حيث لا تنمو النباتات في التربة وإنما في ألياف مصنوعة من مواد طبيعية، فاختارتها لجنة دولية من خبراء البستنة عام 2015 كأكثر مزارعي الطماطم ابتكاراً في العالم، وصار لدى المزرعة اكتفاء شبه ذاتي، فهي تنتج تقريبا كل احتياجاتها من الطاقة والأسمدة وحتى بعض مواد التغليف، إذ تعيد تدوير النباتات القديمة لصناعة الصناديق التعبئة بحسب مقال منشور في مجلة National Geographic. الهولنديون يستخدمون بدائل طبيعية للمبيدات الكيميائية، منها حشرات وكائنات دقيقة تفترس الآفات الزراعية، وتقف خلف كثير من هذه الابتكارات جامعة ومركز أبحاث فخنينغن جنوب شرق أمستردام التي أصبحت أشبه بمختبر عالمي للزراعة. ومن عجائب ما توصلت إليه الشركات الهولندية أن بذرة طماطم واحدة يقل سعرها عن نصف دولار يمكن أن تنتج نحو 150 رطلاً من الطماطم، ولذلك لا نستغرب حين نقرأ أن أكثر من ثلث التجارة العالمية في بذور الخضروات يأتي من هولندا. ولم يحتفظ الهولنديون بهذه المعرفة لأنفسهم، فقد شاركت الجامعة في أكثر من 1000 مشروع في نحو 140 دولة لنقل تقنيات الزراعة وتحسين الأمن الغذائي. لم تعد هولندا بلد الزهور فحسب، لقد أصبحت مختبراً لما قد تبدو عليه زراعة المستقبل ومدرسة للعالم، وتذكرنا تجربتها بأن الدول تتقدم بحسن الاستثمار والتخطيط واستشراف تحديات المستقبل قبل أن تتحول إلى أزمات يصعب تداركها.
0: إذن أخواني، إحنا اللي نرجع للأصول، لميز الإنسان عن سائر الكائنات قدرته على التفكير، قدرته بالتالي على التخطيط للمستقبل، وبالتالي يقدر يتنبأ بمشكلاته، يروح يبني أشياء ويحضر الأشياء هو ما يحتاجها هسه لكن يحتاجها باكر. المجتمع والدولة والحكومة اللي تفكر بمشكلة راح تصير بعد 20 سنة، هاي تتعامل مع الزمن بوصفه استثمارا وبوصفه أصول يجري التعامل معها، مو أعباء يعني. أما الدولة التي ما تتحرك إخواني إلا لما تصير الأزمة، لا، هذا الزمن بالنسبة عندها نوع من الضغوطات المتكررة والمزمنة، مو نوع من الفرص المتاحة اللي تنتظر اللي يستثمرها. ولهذا إحنا هاي شنو حلها؟ حلها بسيط، الحوكمة. بس إحنا الحوكمة نسمعها ككلام ما نطبق، إنه يصير عندنا قدرة على أن نحمي قرار بعيد المدى من ضغوطات الحاضر. وأكو ناس أسأدي لك أبا أنا أريد أبني أو أريد أحدل هاي القاع وحضر لها مجاري وما يقولك يا بس تدحل لنا هاي قضية الكهرباء الملحة، قضية المي الملحة. نعم صحيح، بس هذا أيضا شغل للمستقبل، يحل جزء من مشكلة ستقع أول تالي. يعني أنا سكان البصرة في زيادة، لازم من هسه أشتغل على مدارس جديدة، محطات تحلية جديدة، محطات توليد كهرباء جديدة. مو انه انا بس فقط هذا الصيف افكر شلون اخلص من هذا الصيف واسدسد حلوق الناس ما يطلعون علي مظاهرة. هذا تفكير طوارئ، ما ينتج مجتمعات تنتهي من ازماتها بالتخطيط وبالعلم وبالتقنية. اذن احبتي اصدقائي، الوقت ادركنا، ارجو في النهاية ان اكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
5: من السلوكات الذميمة التي يتفق الجميع بحللهم ومللهم وعقائدهم بأنها خارج دائرة التبرير هي الخيانة الزوجية، حيث ذهب بعض علماء النفس والاجتماع إلى تعريف موحد تقريبا أن الخيانة الزوجية كسر غير أخلاقي لرابط مقدس يحدث بالسر ويسبب الضرر النفسي للشريك، وربما يشمل أطراف العائلة والأقرباء والسمعة العامة، ولا يمكن بحال تصنيفه كمرض، وإنما هو تدهور سلوكي وضيع. اليوم وبسبب السوشيال ميديا بات من السهل على ضعاف النفوس والأخلاق من كلا الجنسين استسهال الخيانة العاطفية التي يجر حبلها إلى ورطة الخيانة الجسدية، لأن الخطأ يبدأ بالاستسهال ويمضي العقل الغريزي بالتبرير، ومن ثم تتناسل الخيانات بوصفها متعة سرية لا تؤثر على المكون الاجتماعي. لكن ماذا سيحدث في حال انكشفت سرية الخيانة؟ هذا ما سنتعرف عليه في قصة وليد إبراهيم، الشاب الوسيم المتعلم الذي لم يدخر جهدا لكي يجعل شريكة حياته في بحبوحة من العيش والترف الممكن، لكن سهم اصطياد السعادة لزوجته قد ارتد عليه ونال من قلبه وماله وحاله. وليد يروي لإذاعتنا قصة اكتشاف خيانة زوجته له، وأصابع يديه لا تكف عن الانقباض، وكأنه يود خنق حروف حكايته التي لم ينصفه فيها القانون بعد خيانة زوجية بالجرم المعلوم.
6: أنا متزوج وصار لي أقل من 10 سنوات زواج، حياة زوجية اعتيادية، ما عندنا أطفال، ساكن بشقة من بداية زواجنا. في فترة معينة من زواجنا يعني حسيت أكو شيء يصير مو طبيعي يعني بتصرفات زوجتي. حاولت أعرف هذا الشيء وقدرت أعرف أشياء قليلة. خليت جهاز تسجيل صوتي داخل البيت، اكتشفت أنه أنا أتعرض للخيانة من قبل زوجتي. واجهت بالموضوع وصارت قدام الأمر الواقع. أنا صراحة يعني ردت الموضوع أنه ينتهي بيناتنا بود، يعني ما تكون مشاكل هواي، يعني مثل ما تعرفون المحاكم والقضايا مشكلة طول هواي. بس شفت نفسي بعدين أنه أنا اللي جرجرت بالمحاكم سببها هي، يعني القانون وياها يعني. فرفعت علي قضية يعني طالب بالمقدم والمؤخر والنفقة وتبعاتها والأثاث، وتريد كل شيء، وهذا كله وأنا ما مطلق يعني بعدني يعني على ذمتي هي. لأن قضيتي هاي أنا لما عرضتها للمحامي بلغني إنه كل هاي التسجيلات ما تفيد بالقضية، وأكثر شيء راح يسوي القاضي لك هو إنه يفرق بيناتكم، وإذا فرق راح يعطيها أيضا حقوقها كاملة، لأن هاي ما تعتبر يعني خيانة قانونية أو خيانة كبرى على قولتهم. والخيانة الكبرى يعني اللي نعرفها يعني اللي موجودة أيضا مذكورة بالقانون العراقي، إنه لازم تلقاها في وضع مع شخص وعندك 4 شهود على الأقل. فبهاي الحالة الله تصير خيانة يعني كبرى، وتقدر إنه تحرمها من كل شيء، تأخذ حقك حتى أنت منها يجوز.
5: أصبح الشاب المغدور بالخيانة الزوجية وليد إبراهيم هو الجرح والسكين معا. تغيرت أدوار الحقيقة والحق في قصته. لبس المجني ثوب الجاني، واختلف المنظور داخل مرآة المواجهة. ومثل كوابيس المنامات التي تثقل فيها أيدينا وأرجلنا لرد الصفعة بمثلها، أو عجزنا في الهرب من حيوان مفترس أو سفاح باطش، يقف وليد بكامل عجزه وجرحه الراعف أمام قانون لم ينصفه، وأدوات الخيانة تلصف بين أيديهم كدليل لا تشوبه شائبة أو يعوزه إثبات. يشرح وليد صدمته غير المتوقعة قائلا:
6: بالفعل لقيت نفسي قدام القاضي، حتى أصلا ما سألني عن السبب، لأن ما يعتبر فتشي احتيادي ويحاول أن يصلح بينك وبينها. بالرغم أنه أنا شرحت للباحث، شرحت له قبل لا وصل القاضي، شرحت له أنه أنا تعرضت الخيانة وأكو تسجيلات عدي وغيرها، ودون هذه الأشياء وهي نكرت يعني بوقتها. فالرفع هذا التقرير للقاضي يعني كنت أحس أنه راح يسأل وراح ينطي رأيه بالموضوع ويأجل وغيرها وغيرها، ماكو. ما هو بالمناسبة يعني أنا طلقتها أنا غيابي، يعني رفضت الطلاق أصلا. القاضي سألها أنه أنت راضية بالطلاق؟ قالت لا. وسألها عن السكن أيضا، قالت أريد أرجع للسكن مالتي، لأن مثل ما تعرف أنه إحنا كنا بشقة خاصة بينا. وتعرف اللي طلق غيابي حتى لو خيانك وبالموضوع لازم إلها نفقة وتعسفية وحق السكن. حق السكن تصرف عليه 3 سنوات إيجار إذا كان عتها أطفال، وإذا ما كان عتها أطفال يعني لازم يقعد وياها واحد من أهلها بس يكون قاصر، وإذا ما يعني ما صار هذا الموضوع كله لازم تعطيها تعويض يعني 1.5 مليون وتدفع لها بدل إيجار 3 سنوات. وهاي هي مطلقة يعني أنت تصرف عليها وهي مطلقة هنا. فيعني يمتى يكون القانون يعني يجرم هاي الأفعال؟ المرأة تعرف حدودها، يعني هسه رجل أي شيء يسوي يسجن على أقل فعل، يعني ليش المرأة بهيك قضايا يكون كل شيء وياها وأنت تكون المتفرج والخسران بكل شيء؟
5: لجأ الشاب وليد إلى الحكم العشائري كمحاولة منه لنيل حقه الاعتباري، فسمع ما لا يود سماعه، حيث اكتشف خروج عائلة زوجته من العشيرة. أما لسان حال عشيرته فراح يلهج بدعوى المسامحة والصلح. يا ترى ماذا يقول العرف العشائري أو يبت في قضايا الخيانات الزوجية ذات الطابع الشبيه بقصة وليد؟ الشيخ ضياء حسن المطوري أفاد إذا عتنا قائلا:
7: إذا كان اعتراف واضح من البنية بالخيانة فبعد هاي ما بيها أي مجال، يفصل الطرفين، يفصل رجلها ويفصل أهل البنية حتى إذا من غير عشيرة يعني. فإذا كان هذا اعتراف صحيح وواضح، بس إذا كان بالصوت وصوت مفبرك أو ما هذا ما حد يقدر يطلع إلا الحكومة بس فقط الصوت يعني، وأنت تعرف هذا الشيء، مو أي واحد يطلع الصوت يعرف هذا الشخص هو ولا مو هو. فأعتقد يعني إذا بها اعترافات واضحة وصريحة فيكون الفصل للطرفين، للزوجة ولأهل البنية. تبقى حسب رأي العشيرة مالتها، كتلوها يخلوها يضموها، بعد كل عشيرة لها قانونها.
5: تدور راح السلطات الثلاث: القانون، العشيرة، الدين، لإيجاد مخارج من مشكلات شتى تتعثر إحداهن أو تتعثر فيسندها الآخر كعضيد فاعل لحماية مجتمع من منزلقات سلوكية. كيف ينصف الدين من خانته زوجته بالجرم المشهود وهو قد وضع جهاز تسجيل ليكتشف بأنها تخونه عبر مكالمات هاتفية قيل فيها النابي والرذيل؟ الخيانة الزوجة جرم تعسفي؟ يجيب الشيخ رعد ناصر قائلا لإذاعتنا:
8: أما رأي الدين بوضع جهاز لأنه يشك بمرته فيضع جهاز تنصت في غرفتي، هذا ليس من حقه لأنه تجسس، والتجسس حرام عندنا. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني، إذا فعلا قد اكتشف أنها تخونه باتصالات عاطفية مع غيره، وهنا يعطي أولا فرصة لأن تتوب من هذا الأمر، فإن هذا أمرها حرام، خب هاي العلاقة العاطفية حرام، ولكن يعطيها فرصة أن تتوب.
5: الخيانة الزوجية لا تتجزأ ولا يمكن التغاضي عن أي تفصيلة فيها. يقول الدكتور خالد هندي المتخصص في العلاقات النفسية والأسرية إن وضع لايك لمنشور يظهر صورة لشاب وسيم خيانة. التبسم لرسالة غزلية من زميل أو زميلة عمل خيانة، الإمعان في الوجوه الجميلة والتبسم خيانة، التزلف والتغنج لمدير عمل خيانة. أثبتت الدراسات الحديثة أن نسبة الخيانة قد ارتفعت عند النساء بنسبة 20% من الرجال، وإن الرجال يخونون عاطفيا أكثر فيما النساء يخن جسديا. تبقى القاعدة مرتبكة ويشوبها بعض النقص، لكن يبقى الوعي والإدراك هما الرادعان الأساسيان لرأب الصدع وحماية النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
9: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4390.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
7: العراق ومحنة الذكاء الاصطناعي. منذ عامين والذكاء الاصطناعي هو الشغل الشاغل للجميع حول العالم، وعود بتغيير العالم الذي نعرفه، وأحاديث عن ثورة في التعليم وسوق العمل، ومضاعفة سرعة عصر السرعة، وتقارير تنذر بفقدان ملايين الوظائف، ونقاشات حول الأضرار المحتملة على الإبداع والتفكير الإنساني، وزيادة الهلاوس عند بعض مستخدميه، بل وتراجع التواصل الطبيعي بين البشر. على امتداد الكوكب تقام المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية، وتعقد الندوات الجامعية لنقاش الذكاء الاصطناعي، وليس العراق بمعزل عن كل هذا، لكن الكثيرين يتحدثون عنه مواكبة للتيار أو الترند من دون دراية حقيقية. في مطلع الألفية الثالثة تحدث الجميع عن التكنولوجيا والرقمنة، وكان ذلك في رأي الكثيرين يقتصر على إدخال الحواسيب إلى الدوائر والمدارس، بينما بقيت مهارات الموظفين والأساتذة في الحاسوب محدودة للغاية. وتواصل الجامعات العراقية حتى اليوم الاعتماد على الورق في درجات الطلاب وسجلاتهم وفي المعاملات. وفي العقد الماضي أصبحت الحوكمة الإلكترونية الترند الرائج، ذلك يعني امتلاك موقع إلكتروني فحسب، بينما تكشف الوقائع ضعف المواقع الإلكترونية العراقية، لا سيما الأمنية والاستخباراتية، واستخدام العديد منها نطاقات مجانية فري دومينز وتعرضها لاختراقات متكررة. وفي عام 2023 كشف مركز الإعلام الرقمي العراقي عن تسريب بيانات عدد من المواقع الحكومية الرسمية، منها مئات الآلاف من بيانات وزارتي التعليم العالي والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي، وعرضها للبيع في الدارك ويب. كما ألقت وزارة الداخلية القابض على متهم يخترق البيانات الرسمية ويبيع معلومات شخصية لمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مادية في محافظة بابل. في نيسان 2025 ألقى جهاز الأمن الوطني القابض على متهم نفذ أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني ضد عدد من الشركات الخاصة، وسرب نحو 1500 جيجا بايت من البيانات الحساسة وباعها لأطراف مجهولة عدة مرات. ليس الاختراق مشكلة خاصة بالعراق، بل إن الأمر يتعاظم مع الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، حيث حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في آيار 2025 من تزايد حالات التصيد الاحتيالي. شهد استخدام الانترنت في العراق نمواً سريعاً رغم وجود تفاوت في الوصول إليه بين مختلف الفئات السكانية والمناطقية، ففي مطلع عام 2024 بلغ عدد مستخدمي الانترنت في العراق نحو أكثر من 36 مليون نسمة، أي ما نسبته 79% من إجمالي السكان. وكان انتشار الهواتف الذكية بأسعار معقولة وتوفر خدمات الانترنت عبر الهاتف المحمول دافعا رئيسيا لهذا النمو. مع موجة الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصدرت العديد من الدول العربية استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت مصر وقطر والإمارات تلك الاستراتيجيات في عام 2019، تلتها الجزائر والسعودية في عام 2020، وتونس في عام 2021، والأردن في عام 2022، ثم العراق في عام 2023. في العام ذاته أعلن العراق عن تأسيس مكتبه الاستشاري في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف توظيف التقنية لخدمة شرائح المجتمع بحسب المكتب. تستند الاستراتيجية إلى رؤية شاملة تسعى إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال تحسين الرعاية الصحية وحماية البيئة وتعزيز السلامة والأمن. إن مهمة تطوير هذه الاستراتيجية موكلة إلى المشاركة الفاعلة مع قطاعات الصناعة والبحوث والمجتمع، مع التركيز على إنتاج البيانات وتحليلها بطريقة أخلاقية ومستدامة. يذكر المكتب الاستشاري أيضاً تركيزه على تطوير البنية البحثية والتعليمية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مراكز بحثية وتعزيز التعليم والتدريب من أجل بناء كوادر وطنية متخصصة ودعم الشركات والاستثمار في الابتكار وتحسين مهارات الطلاب في الذكاء الاصطناعي. يذكر الموقع أيضاً استخدام الأنظمة الذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالمشكلات البيئية، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويقلل الهدر في ظل التحديات المناخية والبيئية. كما أطلقت وزارة الاتصالات العراقية أول منصة وطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مركز البيانات الوطني، وتشمل المنصة مكتبة مفتوحة للبيانات ونماذج لغوية مخصصة للغة العربية، فضلاً عن توفير بيئة اختبار آمنة لتجربة حلول الذكاء الاصطناعي. مع ذلك يعد العراق من الدول المتأخرة جداً في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ويرى معظم المتخصصين في هذا المجال أن البلاد لا تزال في مراحلها الأولى، وتعاني العديد من الوزارات وحتى بعض المؤسسات الحيوية من صعوبات في مواكبة التطورات الرقمية بسبب نقص الخبرات وضعف البنية التحتية الإلكترونية. في أواخر 2024 ذكر مقرر اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي الدكتور عمار حسين أن تصنيف العراق وصل إلى المرتبة 77 عالمياً والتاسع عربياً ضمن مؤشر الذكاء الاصطناعي Global AI Index، وهذا التحول إيجابي لا سيما وأن العراق كان خارج القائمة قبل عامين فقط. ورأى حسين أن المضي في طريق الأتمتة والتحول الرقمي وجمع البيانات في مكان واحد هو مركز البيانات الوطني سوف يحسن تصنيف العراق في السنوات المقبلة، كما وافق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني على إطلاق مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات من الخارج وتدريب 100 قائد رقمي على أن تكون مرحلة أولى على أحدث التجارب في هذا المجال بإشراف خبراء دوليين. ووسط كل هذه الوعود والإعلانات، نجد أن العراق يحتل المرتبة 107 عالمياً في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي لعام 2024، حيث سجل 40.9 نقطة، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 48.5 نقطة. في هذا المؤشر تصدرت الإمارات دول المنطقة بنتيجة 75.6 نقطة، وصنفت عالمياً ضمن أفضل 15 دولة تلتها إسرائيل والسعودية. على صعيد الجامعات، أنشأت جامعتا بغداد والنهرين مختبرات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. تعمل فرقها البحثية على مشاريع مثل الترجمة الآلية وتحليل النصوص العربية وتطبيقات التعلم الآلي في مجال الزراعة. في أيار 2024 كشف نعيم العبودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جهود لتأسيس كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، مشيراً إلى تأسيس أخريات في جامعات أهلية. وفي تموز 2024 أعلن مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني عن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى المناهج الدراسية، حيث رفع السوداني شعار الذكاء الاصطناعي الطريق إلى سوق العمل العالمي في مؤتمر دافوس. وأكدت رغد أشابندر مسؤولة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المكتب الحكومي تركيز مشاريعهم على الإدارة الذكية للموارد المائية باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر بناء نواظم ذكية على ضفاف نهري دجلة والفرات، بما يساهم في حل مشكلة تلوث المياه ويحد من اللسان الملحي وشح المياه، فضلاً عن إقامة ورش عمل ومؤتمرات في المؤسسات الحكومية ونشر الوعي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. في الشهر ذاته أعلنت كلية الحاسوب والرياضيات بجامعة الموصل عن افتتاح قسم الذكاء الاصطناعي ابتداء من العام الدراسي 2024-2025، ليضاف إلى أقسام الكلية التي تشمل علوم الحاسوب والبرمجيات والرياضيات والإحصاء والمعلوماتية وبحوث العمليات والأمن السيبراني والشبكات. في آذار 2025 عقدت الجامعة الأمريكية في العراق السليمانية تدريباً لتزويد معلمي المدارس بأدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير التدريس والتقييم في جميع المستويات الدراسية. وفي نيسان ترأس الوزير اجتماعاً لمتابعة إجراءات افتتاح كليتي التميز والذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد، وضرورة إعلان توقيت انطلاق الكليتين استعداداً للعام الدراسي 2025-2026. ومن المقرر أن تضم كلية التميز مجالات المعلومات التطبيقية وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمصارف وعلم الاجتماع والفلسفة وعلم البيانات، بينما تضم كلية الذكاء الاصطناعي أقساماً وبرامج ذات صلة بالتطبيقات الهندسية والطبية الحيوية والبيانات. وفي آيار أعلنت وزارة التعليم العالي أن الجامعات العراقية حلت في المرتبة 2 عربياً في عدد بحوث الذكاء الاصطناعي المنشورة والمفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس للعام 2024. ودعا وزير التعليم العالي في الشهر ذاته إلى تأسيس جامعة عراقية صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي أثناء استقبال سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد، كما استحدثت كلية الإعلام في الجامعة العراقية قسم صحافة الذكاء الاصطناعي بهدف مواكبة التقنيات الحديثة وتدريس التربية الإعلامية الرقمية ومكافحة التزييف العميق والأخبار الكاذبة. وفي حزيران أعلنت الجامعة التقنية الوسطى التي تعمل كلياتها ومعاهدها في بغداد وديالى والأنبار وواسط وصلاح الدين عن قرب افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن معهد الكلية التقنية الكهربائية في منطقة الدورة ببغداد، وتضم الكلية قسمين علميين هما الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، على أن يضاف إليهما قسم الطائرات المسيرة لاحقاً. وعلى صعيد الجامعة الخاصة، أعلنت الجامعة الأمريكية في بغداد عن تلقيها منحة أمريكية قدرها 2,100,000 دولار بهدف دعم الاستراتيجيات الوطنية العراقية للتربية والتعليم. وفي إطار هذه المنحة

معظم هذه الندوات دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الطب والإدارة. وفي كثير من الحالات الحديث عن الذكاء الاصطناعي يقتصر على اللجوء إلى استخدام شات جي بي تي من دون التفكير في العواقب الأمنية المتعلقة بتسريب البيانات والخضوع للهيمنة الخارجية، لا سيما أن من يملك المعلومة يحكم العالم في عصر المعلومات هذا.

كلية هندسة الميكانيك في جامعة واسط اقتصرت دراسة الذكاء الاصطناعي على الجانب النظري دون أي محاضرة عملية بحسب أحد طلابها، وذلك بسبب قدم الحواسيب وعدم دعمها تشغيل نظام برمجة باثيون. فدرسوا الذكاء الاصطناعي من دون دراسة لغة باثيون، ما خلق عائقاً أمام فهم المحاضرات. لكن طلاب كلية هندسة الكروميكانيك بالجامعة التكنولوجية أفادوا بأنهم درسوا مواد الأتمتة والسيطرة وتعلم الآلة والخلايا العصبية والاصطناعية، وأن الدروس كانت وافية. وسط كل هذا تبرز الحاجة لمكافحة الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي وتأثيره السلبي في مجال كتابة البحوث وتقديم المقالات البحثية ودوره المحتمل في القضاء على الأصالة الفكرية. في العقد الأول من هذه الألفية لم تدرس مادة الحاسوب في العراق إلا في مدارس المتميزين والمتميزات وثانوية كلية بغداد وبعض المدارس الجيدة، واقتصر التدريس على أساسيات لغة Visual Basic في العموم. وبينما تتوالى الإعلانات الحكومية حول التقدم الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في العراق، لا تزال المواقع الحكومية العراقية عرضة للاختراقات المتكررة والخطيرة، ولا تزال معظم المناهج الدراسية قديمة فضلاً عن ضعف مهارات المدرسين في استخدام أبسط التقنيات لا سيما في الكليات الإنسانية. ويبدو أن بعض الإعلانات الحكومية لم تكن إلا تزويقاً للواقع أو محاولة لمواكبة الترند والحصول على التمويل الخارجي المرتبط بهذا المجال. بالطبع ليس مطلوباً من العراق إعادة اختراع العجلة، ولن تقوم أي دولة اليوم بإعادة ابتكار الذكاء الاصطناعي، بل توظيف تطبيقاته في المجالات المتعددة. ومن الطبيعي أن يكون حضور الذكاء الاصطناعي أبرز في كليات الهندسة والتكنولوجيا، فيما ستكتفي الكليات الأخرى باستخدام التقنيات والتعرف على مزاياها وإشكالاتها. مع ذلك فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الجاهزة يعني تحمل المخاطر الجسيمة الناجمة عن تسرب بيانات العراق والتنازل عن الاستقلال المعلوماتي بربط كل شيء بتطبيقات مقرها الولايات المتحدة أو الصين.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: أوقات أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل متابعي ومحبي برنامج مزاج الناس. على مدار هذه الساعة رح نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة وموضوع مختلف. سأكون معكم بهذه الساعة في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أيام ويا غلاء المعيشة وكثرة المسؤوليات، مرات نحس حتى الونسة العائلية صارت تحتاج ميزانية، إن كانت طلعة، مطعم، ألعاب، مشتريات. بس هل فعلا هاي المتعة تنقاس بش قد نصرف؟ لو أكو أشياء أبسط وأجمل وما تحتاج غير وقت حلو وممتع ويا ناس نحبهم، يمكن قاعدة بالبيت، لعبة جماعية، طبخة نسويها سوا، أو حتى سوالف وضحك على ذكريات ومواقف قديمة ممكن تكون كافية حتى نعيش لحظات تبقى بالبال. اليوم نريد نحكي ونسمع آراءكم عن شلون ممكن للعائلة تقضي وقت ممتع دون صرف فلوس. تعالوا نسمع الآراء.

0: خلينا نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخت. مرحبا،
1: أنا أم دانية، أهلا وسهلا بحضرتك حبيبتي.
0: أهلا وسهلا بيش أم دانية. أم دانية، إحنا اليوم نريد نسولف، طبعا موضوع حلقتنا هو رح يكون قريب من حياة الناس، حياتكم أنتو. موضوع هو جدا بسيط، نسولف عن اللحظات العائلية. شوف، اللحظات العائلية خاصة بالآونة الأخيرة صرنا نفتقدها، يعني لو نرجع لزمن أهاليتنا قبل لا كانت أكو لحظات عائلية ممتعة. فإحنا نريد نسمع من عندك شلون ممكن تقضين وقت ممتع زين بين أفراد العائلة بس بدون صرف مال.
1: يعني أنا أقعدهم أسولف وياهم، أحكي وياهم، أراويهم فيلم، ويعني هاي قابلت وياهم بالوقت. يعني
0: عمرهم مش قد، لأن تعرفين الأعمار اللي أنت اللحظة الجاي سولفين بيها مو كل عمر يتقبل أنه أنت تسحبين تليفون ويقعد قعد عائلي.
1: صحيح ما يقعدون هم، بس يعني أنا يعني لحظة قدر الإمكان يعني أقعد مثلا أشغلهم فيلم، هم اللي يحبون يا فيلم على التلفزيون، أو مثلا أطلعهم أو أنسهم بالسيارة أفرهم
0: بدون صرف.
1: بدون صرف، أي
0: بس صرفوا البنزين. ها
1: اي بس صرفوا البنزين. اي والله، وهاي قابلتها وياهم بالبيت. اني
0: انت قلتي انا اسحب التليفونات منهم،
1: بس يعني مو اسحبها كلش،
0: بس فتره
1: يعني جابهم مثلا الفيلم قعدوا، اي هذا خلاص يعني سدينا التليفونات، اي الفيلم حلو اوكي
0: زين. هو على قولتك فتره الفيلم،
1: اي
0: فتره أي. بعد غير هاي اللحظه وكلش قد هاي تكررين؟
1: لا حسب اسبوع، يعني مثلا بين يوم وترك او كل 3 ايام، يعني حسب الفيلم هم اللي يحبوه اللي يردوه. يعني مو انا شغل فيلم تعالوا باوع، لا ماما هذا مو حلو الفيلم. اي يعني على يعني او مثلا على مزاجهم.
0: على طار المزاج، تشوفين افراد العائله اكيد واحد يختلف عن الثاني.
1: طبعا واي،
0: يمكن احنا قبل كنا لا تحسين كل احنا متقاربين بالافكار بالمزاجيات، يعني ما نعرف. هسه لا، الصغير حتى لو فرق بينه وبين واحد،
1: شنو انت جاي تحكين؟ هسه العلم تطور، حياة تطورت، نعم علينا هاي الآيباد، النقالات، هاي الألعاب اللي جاي تنزل، الروبلكس هاي دمرت، يعني دمرت الطلاب الدمر هاي. يعني احنا قبل وين احنا نجي ندرس ونباوع أفلام كرتون ونقعد، هسه لا، هسه يعني الفكر كله بالنت صاير، يعني العقل مالته كله بالنت صاير.
0: التلفزيون نقعد عليه لين يبلش من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية ينتهي.
1: فترة الكرتون يعني لازم يعني يكون أول منك إحنا غير نحضر دروسنا هاي قبل، إحنا جيل يعني قبل، إحنا جيل الطيبين، نقعد نحضر دروسنا واجباتنا، تعال أفلام كرتون أهم شيء، أفلام كرتون. هسه لا تطور ماما، لا
0: كلها نحبها، نقعد على كل الأفلام، ما عندنا واحد يحبها وواحد ما يحبها. لا
1: يحبها، لا لا لا لا.
0: أم دانية، أنت ذكرتي أنه هاي اللحظة العائلية بدون صرف فلوس، زين أنت تشوفين هي متعة هاي اللحظة بلمة العائلة والناس اللي تحبيهم اللي ترتاحي لهم، ولا لا ممكن بذكريات وسوالف قديمة، ممكن بطبخة معينة؟
1: لا أقعد أسألك لهم مثلا شنو تحبون، شنو تحبون يوم من أكل أسوي لكم، شنو تعانتي، شنو أفكارك دانية مريم، شنو أفكارك، منا شو تحب، يعني يجي وياهم. أنا مش الحال
0: موظفة ولا ربة بيت؟
1: أنا ربة بيت. أنا
0: ممكن تختلف الموظفة عن ربة البيت بهاي اللحظة؟
1: لأن الموظفة مرت أخويا فاتن موظفة، لا تفرق طبعا.
0: شو اللي يفرق بالضبط؟ يعني تحسين موظفة ما عندها وقت أنه تقعد ويا عائلة؟
1: ما عفية، لا يعني عندها بس وقت يكون ضيق شوية، مو يعني 24 ساعة متفرغة لهم للبيت، يعني متفرغة لدراستهم، الشغلهم، الأفكارهم، لا تفرق. أما الموظفة يعني يكون شغلها يعني بالها من تروح للدائرة مالتها أو للتوظيف، يجي بالها من البيت، يم الأطفال، يم زوجها، يم أطفالها، يم بيت، يم عائلتها، يعني هم تفرق.
0: زين أم دانية، شوفي إحنا أكو هواي ناس نسمع أنه متعتهم بالصرف، يعني ينزل للسوق إذا يريد يحسون بمتعة العائلة، ينزلون لي مطعم، سوق، سفرة، أي شيء بصرف فلوس. تتوقعين هو هذا فعلاً المتعة؟ ولا لا أرجع وأقول المتعة إنه لا، ويا ناس أنت تحبيهم ترتاحي لهم.
1: والله المتعة يعني الأهم شيء متعة، الناس من تحبيهم قاعدين يسولفين وياهم، تحكين وياهم، يشوفين الوجوه الطيبة، هم يعني يشاركوك بالأفكار والأحاديث، يعني هم كل شيء بالفلوس، الفلوس يعني الفلوس، بس يعني الأحاديث والأفكار والقصص يعني اللي تسولفيها للأطفال.
0: شنو أبسط فعالية أنت سويتيها للعائلة وحسيتي فعلا فرحوا بيها؟ أبسط فعالية غير الأفلام.
2: فعالية،
0: يلا ساعدوا ماما بالله.
2: سوينا كيكة سوا،
1: سويت ليجة سوا، كيكة، قاعد يعني يساعدوني
2: بالطبخ.
1: اي بالطبخ،
0: يعني هاي متعتش ولا متعة البنات؟
1: الطبخ، يلا تعال مثلا عجنت ليجة وهم ويا ماما، جابوا الصينية دهناها وقعدوا يعني مثل ما خلوها بالقوالب ويخلوها يصفطوها بالصيني.
0: أم دانية سؤال أخير، أنت عندك ولد ولا بس بنات؟
1: لا ثلاث بنات عندي.
0: تتوقعين الفرق لو غير دانية جاي ولد، تتوقعين بنفس ال
1: لا ولد أفرق أفكاره تفرق ريطبات طلع يعني أفكاره شيء يعني شغلات ثانية.
0: ممكن أم البنات تستمتع بلحظة البنات
1: طبعا قاعد يمي بالبيت وأنا سولف يعني لا الولد لا ماما يدور صديقي ماما أريد أروح لفلان شيء أريد أطلع ويا جماعة لا كما يكون دائما متواجد إيه. والولد طبعا راد له متابعة أكثر من البنية صح يعني البنية راد لها متابعة بس يعني يطلع يدخل أنت لازم مرة ورا.
0: الله يحفظ لك البنات ويا رب دوم المتعة بهيش لحظات. شكرا لك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام عبد الله.
0: ام عبد الله اهلا وسهلا. ربت بيت ولا موظفه؟
1: لا موظفه.
0: موظفه. اريد اسالك بما انه انت موظفه وعندك وظيفه الصبح زين وعندك التزام بعد الموظفه راح يكون اكيد التزام عندها. الموظفه شلون ممكن انت تخلصين فد وقت معين ويا عائلتك وتحسين بمتعه هاي اللحظه بدون صرف فلوس؟
1: والله هو يعني ترتب الوقت بس شنو هو على حساب يعني انت راح تضغطين على روحك وعلى وقتك لان تدرين دوام وترجعين وبيت وجهال وتدريس اي فنحاول نرتب وقت نقعد وياهم حاول العبهم هاي العابنا قبل احنا اللي بالاوراق اللي دو اللي حيه ودرج هاي العابنا يعني اللي بالاوراق احاول وياهم نشوف تلفزيون يعني والباقي هو اكيد على تليفوناتهم والاطفال.
0: عبد الله ايش قد عمره؟
1: عبد الله 8 سنوات.
0: يعني ابنك الكبير عمره 8 سنوات.
1: اي نعم الله يخليك.
0: زين اكو فرق بين انه انت تقعدين ويا عبد الله وبين تقعدين ويا ام ال 12 سنه؟
1: اكيد طبعا لان يعني توجهات مختلفه كل واحد اهتماماته تختلف
0: اللي شيء. اكو ولد وبنيه ولا فارق العمر؟
1: نفس اثنينهم ولد وبنيه وفارق العمر. اي يعني صعب مثلا بالقوه ادمجهم بشغله يعني لان كل واحد اهتماماته توجهاته.
0: اقول هسه انت قلتي ما بين الورق وما بين انه انا العب حيه ودرج والعابنا القديمه.
1: اي
0: ويا من بالضبط تلعبين اي عمر
1: حسي
0: يستمتع؟
1: حسب اكو شغلات الاكبر العمر الاكبر يفضلها واكو شغلات العمر الاصغر يفضلها وهاي نحارب احنا.
0: غير هاي الالعاب اكو في بعض الاحيان احنا نقعد ونسولف ونحاول حتى ممكن بسالفه ذكريات احنا اتذكر
2: الصور
0: شغلات قديمه مواقف نذكرها لهم على مود احنا نحل شوي القعده.
1: نعم.
0: زين بس بنفس الوقت عندنا فد غايه معينه ممكن هو هذا اسلوب معين انه انا اريد اوصل لك
1: شغله. بالضبط صحيح.
0: اريد اشوف قله الميزانيه يعني اليوم انت موظفه عندك راتب ممكن متمكنه تطلعين عادي تطلعيهم زين ما عندك القدره انه انت تقعدين وتسولفين فتطلعيهم بمطعم معين تصرفين مو قله الميزانيه ممكن تكون سبب حتى نبتكر افكار جديده.
1: اكيد
0: اليوم اللي عنده فلوس هاك روح
1: ياخذ الطريق الاسهل. اي بس لا يعني اللي يريد طبعا يحاول يقدر.
0: يعني في حال لو انت مو موظفه وما عندك راتب وما عندك فد ميزانيه معينه
1: اكثر من شيء بس يراد لها طبعا وقت وخلق
2: ارجع اقول الوقت
1: والخلق. اي بالضبط
0: احنا سولفنا عن انه متعه اللعبه ومتعه اللحظه اللي تقعديها ويا العائله. اكو فرق ما بين انه انت عندك طفل صغير اطفال صغار ومتعه هاي اللحظه وما بين كبار تستمتعين وياهم؟
1: طبعا اكيد يعني الاكبر بالعمر استحيل يكون قريب

0: إلي يعني يفهمني أكثر. أكو يعني شلون أعتبرها صديقتي، شغلات أسولف وياها أراويها تفتهمني يعني. طبعا أكيد فرق العمر إليه.
1: طلعون يعني أنت هسه أنت تقريبا اللحظة هي بالبيت بدون صرف فلوس.
0: نعم.
1: زين في بعض الأحيان ترى أكو حدائق عامة.
0: حدائق عامة إيه أكيد، كورنيش حلو مفتوح وتتمشين و...
1: عبري للكورنيش وعندش طفل عمره 8 سنوات وما يقلك اشتري لي؟
0: لا أكيد يعني راح تصير، بس يعني هاي الشغلات البسيطة يعني
1: البسيطة
0: متوفرة. أي
1: متعتش أكثر شيء أنت كأم ويا عائلتك أبو 8 سنوات و 12 سنة، ولا ويا الأهل والأصدقاء القريبات؟
0: شوفي الدوام وصديقات الدوام يعني أكيد لهم فد نكهة تختلف، ونفس الشيء أنت طبعاً بيتك وعائلتك غير، يعني هذولي أمانك واستقرارك وحياتك.
1: منو اللي ينظم الوقت ومنو اللي يحاول دائماً يبدع بأفكار إنه اليوم نقعد واليوم نسولف واليوم نسهر واليوم؟
0: أكيد الأم أكيد. أي ولا هم لو ولا عليهم، أنا بالنسبة لي عادي يقضوها على التلفزيون والتليفون.
1: تحسين الطفل هو متعته بألعاب الإلكترونية وإحنا جاي نعيش هذا الجو زين؟ ولا انت اللي رجعتينا للالعاب القديمه الحيه ودرج زين؟
0: لا الصراحه متعتهم هسه بالالكترونيات، بالالكترونيات والالعاب والروبلوكس و...
1: يعني تحسين مو جوهم
0: يعني
1: حتى لو تقعدين تلعبين ممكن
0: يعني يتونسون بها بعدين ملل يملون.
1: بس اطفال يستمتعون بالفعاليات البسيطه، لو دائما يفضلون الطلعات المكلفه، يعني اليوم تطلعيهم مطعم تعشيتوا وبعدين رحتوا المرطبات و... لو هاي الطلعات البسيطه انه احنا نقعد بحديقه نروح للكورنيش.
0: والله حسب مرات هيك ومرات هيك حسب مزاجهم.
1: انت مزاجك شنو؟
0: يعني منهم اذا واحد تعبان وما بيحي طبعا يفضل
1: مالش خلق روحك.
0: بالضبط بالضبط طبعا تفضلين القعده والسهوله والراحه. اي اي
1: حبيبه قلبي
0: اذا يصير عندك خلق. لا
1: يا رب دوم الخلق
0: ان شاء الله يا رب.
1: شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم آدم.
0: أم آدم، أهلا وسهلا بيك أم آدم. أم آدم، إحنا اليوم نريد نسولف شنو أحلى فعالية أو لحظة ممتعة ويا العائلة سويتيها بدون ما كلفتك شيء، يعني ما بيصرف مادي.
1: هو بالبيت شيء أكيد. إيه دائما يعني كل فترة أخلي نفرش فراش بالصالة ونخلي فيلم ونخلي فاكهة مثل على قولتهم بوشار ونقعد ناكل ونباوع. مشان ويا ابني ويا مرات اختي تجي يمي هي وجهالها، بنت حماتي هي هاي اللي وياي مرات نخليه ونباوع.
0: تحسين الاجواء عائليه تكون؟
1: نعم نسوي اجواء عائليه، انا احب الاجواء العائليه.
0: افتقدناها؟
1: اي والله فعلا افتقدناها، ماكو هسه نادرا يعني حتى من نجمع راح نلتهي بالموبايل بالمكالمات ما صارت، ماكو يعني هاي اللحظة ظلينا احنا نصنعها.
0: منو الشخص الوحيد اللي بالعائلة يحاول دائما يبتكر هاي الفعاليات؟
1: هو شيء اكيد الام المسؤولة عن هذا الشيء. الام اذا ما تهتم بهيك تفاصيل

راح يعني أشوف إنه العائلة ما راح تقعد على وجبة مثلاً سوى مثلاً ما راح أنا مشغولة مو يعني مو دائما مثل مرات ما أقدر نسويها لأن ابني عنده دوام لازم أنا أقوم من وقت. فحس

0: يعني اعلم يسوون، يعني انا اسوي ورشات مال طعام، اعلم مثلا يسوون شلون يسوون طريقه الكوكيز، الكيك، البيتزا. عندنا مكان خاص اسمه ارت سبيس اذا تحبون تزورونه. فيعني تحضير للعمل همينة بداخل البيت، فانه اكون مشغوله. بس انا يعني احاول، قلت لك اسرع مثلا يوم نجمع يم الاهل يم الاقارب، اطلع ويا صديقات، اي احاول يعني مثلا عاده احنا وصديقاتنا كل شهر شهرين نطلع سوا، نجمع نطلع مثلا مطعم، نروح سينما.
1: هذا إلى علاقة بالميزانية في بعض الأحيان. أكو وصلنا إلى مرحلة حتى الطلعة العائلية اللي مفكر بيها لازم أخلي فد ميزانية معينة للطلعة.
0: نعم، هو هسه أبسط طلعة لازم تصرفين، يعني هسه أنا ما نيتي جينا نشتري أشياء للمدرسة، ما نيتنا نصعد فوق ابني راد ألعاب، هسه شيء أكيد راح يريد عشاء. يعني أبسط طلعة راح تصرفين، يعني لازم تحددين فد 50,000 لهيك شيء، يعني خارج انه انت يعني جايه تسوقين لازم تضيفين اضافات. هاي
1: الوقت الحالي الطفل ولا الكبير الفاهم تقدرين من تطلعين تقولي له لا اليوم الميزانيه محدوده؟ منو اللي تقنعينه؟
0: ابني صغير،
1: منو اللي يقتنع؟ منو اللي يقتنع؟
0: ما راح يقتنع. مرات احاول يعني احايل عليه، بس هسه حايلت عليه ما قدرت. اي ما قدرت، يعني يريد هو.
1: نعم. وما ادري بما انه انت ذكرتي عملك ورش وأكل وهاي السوالف، طبعاً بما أنه نشوف كل واحد عنده متعب عمله حتى ولو جزء بسيط، حتى لو أكو جزء ممتع زين، هم نقول مثلاً 70% أكو تعب، أكو تعب، أكو جهود، أكو وقت أنت خارج نطاق البيت. فأريد أعرف متعتش بالعمل أكو متعة، ولا في بعض الأحيان من قد الشغل يصير روتين ممل؟
0: لا والله أنا كلش حابة شغلي، يعني أنا يعني بالأساس أحب شغلات الطبخ، يعني أنا أتعلم مثل ما يقولون هو هواية وطورتها، والحمد لله لقيت مكان مثل ما يقولون مكان يشبهني، يعني صرت بالمكان المناسب اللي يعني الأشياء الحابة أسويها مثل ما يقولون.
1: تطورين من نفسك ولا؟
0: ممكن بالأيام الجاية، أصلاً مفكرين بالمستقبل أفتح شيء خاص بي.
1: حتى وإن فتحتي كأفكار أكل يوم واحد،
0: حتى بمكان العمل يعني مثل ما يقولون خليتهم يعتمدون علي، أنه مثلا المكان يعني تعود على الأشياء اللي أنا أسويها لهم، ما يجيبون من برا، يعني الأشياء اللي نعرضها للزبائن اللي يجون مثلا، إحنا اللي يجي إحنا هو مكان فني، يعني صناعة فخار، رسم على المرايا، على الكانفس وهاي السوالف. فليجي ما راح يبقى ساعة أو أقل، لا راح يبقى ساعتين ثلاثة، فبهذا الوقت راح يحتاج مثلا وجبة سناك، أو مرات يجون ما متغدين يردون أكل، يردون حلى، فهاي الأشياء اعتمدوا علي بها أنا أسويها. المكان اسمه أرت سبيس.
1: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك ووقتك، يا رب التوفيق، مع السلامة.

0: لازم واحد يفكر بالمحيط اللي قاعد بيه. مثل مدينة ألعاب نعطيهم حريتهم لعبوا، أكو ألعاب لعبوا بيها، مكان كل ترى كل مكان وكل مكان وإله يعني طلعاته، أي مو شرط يعني مرات وكحين مرات عاقلين، بس بحدود إحنا أكو قوانين، مو كل شيء مسموح، مو كل شيء مسموح لهم، لا أكو قوانين لهم.
1: زين أم رينات، شنو أكثر شيء يمنع العائلة من الاجتماع والقعدة الحلوة؟ يعني الموبايل، العمل، التزامات الأم والأب، ممكن اختلاف حتى الاهتمامات، ممكن أنت تحبين يعجبك تقعدين تسولفين، الأب يعجبه إنه الطلعة، في بعض الأحيان العكس.
0: هي بكل الأحوال أنا بالنسبة للاجتماعات ويا أهلي ويا الأقارب أحبها، تجمعات أحبها حلوة، من مثل بنات الخالة بنات العم حتى الأطفال من يتقون صير صلة رحم حلوة بيناتهم، يعني أشوف إن حتى لو مشغولين حتى لو دوام ما يمنع، حتى لو تعبان أكو شغلات يعني واجب عليك أنت لازم تسويها، ما تقدر.
1: الأهل يحتاجون يخصصون وقت ثابت ووقت معين للعائلة، إن كنتي موظفة ولا ربة بيت، ولا إحنا ننتظر اللحظات العفوية اليوم إن خلق ما إن خلق، ولا لا اليوم جمعة لازم أكو تجمع، لازم أكو سهرة فيلم.
0: لا لا مو شرط، حسب يعني حسب أي حسب الموجود، مرات مثلا نريد نطلع عادي تجي فجأة الطلعة، مرات لا محب ما بيضل يعني مو إلا يومية، ترى هم مصرف هو مو إلا يومية، لا حسب يعني حسب يعني احنا مثلا مرتاحين شنو المطلوب، اكو واجبات مطلوبة عندك دوام يجوز تعبين بي، حسب يعني الوقت عندك، اذا عندك فراغ اي ليش لا، بس اذا ما عندك ما تقدرين.
1: عمرينا سؤال اخير لحضرتك، العاب قبل وايام زمان واحنا كنا بالسطح وبالحوش وبالطارمة ويا الجيران، هاي متعتنا مو زين، حسب وجهة نظرك أنت إذا نرجع للألعاب الحالية الألعاب الألكترونية مقارنة بألعاب قبل وقعداتنا وسوالفنا، متع وين؟
0: والله أحس أنا أحس ما أعرف أنه قبل خير، قبل فطرة، قبل ناس على يعني هيك على لاهيتها، والله كنا نلعب أطفال ويعني بنية وولد جيران ناس تدخل على ناس، صارت حدود يعني ما تقدرين حتى بالألعاب تحسين انه هو اكو شغلات، ترى هسه مثلا الموبايلات صارت الايبادات هاي كلها مضره، احنا قبل ما عندنا، احنا قبل الساعه 12 تنطفي التلفزيون، احنا بالثمانية بالسبعة هيك بالتقريب حدنا للتسعة نايمين، هسه الطفل الاربعة يبقى قاعد، يعني هذا مو زين والله، كله مو كله مأثر عليه، وجايتك مدرسه وتعال سيستم نظام نومك سيستم نظام قعداتك اكلك، يعني لا قبل احسن بهواي.
1: انت قبل على الفطره وهسه هسه صعب، صعب انه الجار يدخل على جار او بنت الجيران تلعب ويا ابن الجار،
0: خوف صارت وضعيه مو مثل قبل.
1: المجتمع تغير ولا افكاره؟
0: دخلت الشغلات هواي على المجتمع، اي مو بس دخلت دواخل، اكو شو دواخل دخلوا على المجتمع غيروا هواي بشيء، يعني احنا مو قبل والله اذكر جيران كنا الطفله تنطفي الكهرباء، احنا يعني عندنا هاي ذاك قبل ايام انا اتذكر وتطلع لي ريلزات وهاي السوالف مال انه على ايام قبل وبالمدرسه شلون نلعب بالمطر عفويه والله كله، هسه تخافين قبل ماكو شغلات، هسه يعني تخافين على بنتك تخافين على ابنك تخافين شلون، حتى والله من هسه انا بنتي بالاول ابتدائي بس افكر بالمدرسه بما راح تختلط، الوضعيه اختلفت قبل، احنا جيران نتجمع ونروح للمدرسه سوا، وحده تعرف تنطفي الكهرباء نتجمع بالليل تشتغل الكهرباء، هاي كلها نصيحه اللهم صل على والله يعني صلي على محمد وشوفين يعني اكو شغلات حلوه ما راحت والله، الزمن قبل كله راح.
1: حبيبه قلبي شكرا لك ورايك، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبتين.
0: شلون الصحة؟
1: حبيبتي حياك الله.
0: أم منو؟
1: أم محمد.
0: أهلا وسهلا بيك أم محمد. أم محمد اليوم مطلعة هسه أنا قاعدة بيناتكم، طلعت خوات. الأطفال وين؟
1: ما عندنا الزوجة.
0: يعني هسه طلعت خوات بدون طفل. مو؟ زين، تحسين هاي المتعة وهسه هاي القعدة بينك وبين خواتك؟ مرات احنا نقعد قعدة حلوة نستمتع بيها بيننا وبين أفراد العائلة أو الأهل بس بدون صرف فلوس. هسه انتوا جايين صارفين فلوس.
1: أكيد، يعني حتى لو مريد نصرف، يعني مو نقول ذاك المبلغ، بس هم راح نصرف. هم صرفين، إذا ما صرفين شيء تي مشتريها عصير مع المقبلات، هاي أبسط شيء.
0: هاي إذا خارج نطاق البيت، يعني وقت تستمتعين به داخل البيت أو فد عادة معينة اعتاديتوا عليها أسبوعيا يوميا منظمين وقت
1: داخل البيت؟ أنا ما عندي متعة داخل البيت، أنا متعتي بالشغل، أضوج أقعد بالبيت.
0: حكم لين ما عندش أطفال؟
1: لا أنت أحفاد حاليا؟ أنت أحفاد؟
0: موظف ولا ربة بيت؟
1: لا حاليا موظفة.
0: توقعين الموظفة تختلف وجهة نظرها عن ربة البيت؟ يعني ربة البيت هسه من تقولي لها بحكم اعتادت، احنا مرات نقول ربة
1: تعويد.
0: البيت بيتوتية تقلش متعتي بالبيت. ما
1: تعويد مو مثل موظفة. احنا تعودنا طلعين الصبح تروحين الشغلك تنتهين تشتغلين تبذلين فتشي تسوي عندش انجاز يعني تسوينه، بس منترجعين للبيت وتقعدين بالنسبة لنا احنا كموظفات لا تشوفين نفسك ما عندش انجاز، مجرد شغل البيت، وهذا شغل البيت عادي باي وقت تقضينه انت.
0: وقت العائلة وين؟
1: موجود وقت العائلة بالبيت.
0: عندك وقت انه تقضينه مع العائلة والاحفاد؟
1: اي خو ما يومية احنا طالعين ومترجعين من الدوام، انت راح تبقين بالبيت.
0: بحكم انه نقول الموظفة وعدها التزام يومي فهي بس ننتظر العطل.
1: لا عندش الأطل، عندش الظهرية، مترجعين من الظهر أنت ولا وسط دوامنا إحنا للأربعة، يعني مترجعين إلى أن يصير وقت النوم، هذا كل العائلة.
0: بس العائلة شوفي في بعض الأحيان أنت قلتي أرجع للبيت والتزام العائلة هو ترتيب وتنظيف والتزامات البيت، زين؟ لا، متعة القعدة مع العائلة، يعني اليوم إحنا نقعد نسولف على أيام قبل.
1: بس يوم الجمعة من يلتمون، يعني ما عندهم دوام، ماكو مدارس نقول. متواجدين هاي الظهرية حين نقعد بيها على الغداء، هي هاي ساعة ساعتين ثلاثة.
0: أم محمد المشكلة وين بالضبط بحيث احنا ما جايين نوفر وقت؟ إن كنت موظفة لو بعض الأحيان حتى ربة البيت اللي ما يكون عندها وقت لعائلته ومتعة هاي اللحظة، المشكلة بقلة الفلوس لو قلة الوقت المزاج.
1: وقت المزاج وعندش أولادش إذا أنت كلهم يشتغلون أو مدارس وملتهين، يعني هم صعبة يتواجدون كلهم ساعة واحدة، هي هاي.
0: بما أنه أنت ذكرتي على الوقت، إحنا إذا نريد نرجع على أهليتنا قبل شون كنا إحنا نستمتع بالقعدة واللمة بدون صرف فلوس؟
1: كان ماكو مثل هسه يعني هواي أمور الشغلتش قبل. شنو كانت متعتنا إحنا بالبيت؟ أنه نقعد كلتنا نلتم وتلفزيون واحد، مو تمام؟ هسه وين؟ هسه كل غرفة بها تلفزيون، وإذا مو تلفزيون فطالع ويا الأصدقاء والكوفيهات ما شاء الله.
0: بعد اكو فرق بين الولد والبنيه؟ الولد اللي طالع دائما برا بالشارع، يمكن لو عندك بنيه
1: فرق بين الولد والبنيه. فرق البنيه ممكن تقعد يمك، من تريد تطلع وياك، بس الولد لا. الاصدقاء
0: حسين الولد بالوقت الحالي متعته برا
1: كله برا. لا كله برا اصدقاء.
0: احنا لو نرجع ايام قبل حتى والدي مثلا متعتهم هي هاي قعدة العمام والاخوان التجمعات.
1: هسه ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. هسه حتى لو عندك ولد مال يتجمع ويا العمام، لا بابا لا مو ينتظروني اصدقائي اطلع، انت موجود
0: ويانا. ماكو تجمع ويا اهله، مو على عمامه واجبات.
1: وقلت لك بس يوم الجمعه تلزميهم وتلزمين اش وقت؟ تلزمينه وقت الغداء.
0: هاي لها علاقه بدوركم انتم كاب وام بهاي التفاصيل ولا المجتمع وافكار المجتمع؟
1: مجتمع. انت اكيد متابعتش موجوده، بس هو الولد قلت لك صارت هوايه اكو امور برا، هوايه شغلات تشغله، يعني يطلع
0: صار فد شيء اهم.
1: اكو لهيات هوايه، اكو تلاهي هوايه، اكو مو مثل قبل شنو اكو؟ ما كان اكو شيء قبل.
0: حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا حبيبي.
0: أم منو؟
1: أم ملك.
0: أم ملك، أهلا وسهلا بيك. أم ملك موظفة ولا ربة بيت؟
1: موظفة.
0: موظفة. اليوم احنا نريد نسولف عن أحلى فعالية وأجمل فعالية وأمتع فعالية قضيتيها بوقت ممتع مع العائلة بس بدون صرف فلوس. أكو مرات لحظات بسيطة نعيشها ويا العائلة بس ما نصرف بيها فلوس.
1: أبد ما نصرف ولا فلس. يعني ممكن.
0: ممكن.
1: إيه طبعا ممكن.
0: شنو هي هاي الفعالية؟
1: أنا دائما ويا الأولاد ليلة الجمعة نختار فيلم كوميدي، يوم نختار رعب، يوم نختار أكشن، ونختار الفيلم يا فيلم، ونحضر الفشار وهاي سوالف ونقعد. إيه هاي.
0: هاي حسيتيها عادة أسبوعية؟
1: اصلا قانون هذا اسبوعي عندنا.
0: شت ايدك. هاي منو صاحب هاي المبادره والفكره؟
1: هم يشوفوني يعني انا احب اشوف الافلام، فمرات يشوفون الافلام وياي يستمتعون، فيجون يقولوا لي ماما خلينا عند الفيلم الفلاني، فاحنا سوينا وقت ثابت اللي هو ليله الجمعه.
0: ابو ملاك له دور بهذا الموضوع ولا لا؟
1: يعني نوت فيري ماتش، انا اكثر.
0: ليش دائما هسه حسب اللقاءات اللي التقيت بالناس والامهات هي صاحبه الفكره؟ برايش ليش؟ شنو السبب؟
1: يمكن احتكاكنا بابنائنا داخل البيت اكثر من الاب، ونعرف اللي يونسهم ويفرحهم ويشغل وقتهم، ونقدر شلون نسحبهم من الموبايل، من التلفزيون، او نسحبهم من الشارع، او من انه نطلع نشتري، او من نطلب دليفري، فاحنا نعرف.
0: شوفين اكثر شيء يسعد أبنائنا أطفالنا هي هاي القعدة العائلية الحلوة اللي افتقدناها، ولا لا مبلغ من المال، ممكن هدية بسيطة؟ شو تقولين شنو اللي يستمتعون به؟
1: والله هو كل شيء يعني إلى جانب، بس هما يعني جيلهم بعد قام يختلف عن جيلنا، أكيد يحبون الهدية والطلعة والدليفري والموفي البرة ومول، يحبون هاي السوالف.
0: هاي كلها موفرتها؟
1: يعني مثلا يعني بالشهر مرة مرتين أخذهم سواء مطعم، مكان كوفي، ندخل فيلم بالسينما مو إلا نشوفها بالبيت. يعني لازم نسوي لنا فد أكشن حتى نترك ميموريز بعدين يذكرونها. يعني
0: هذا الأكشن يحتاج إلى وقت ولا ميزانية مالية؟
1: اثنينهم. والله اثنينهم ضروري.
0: ما أنه أنت موظفة.
1: أي طبعا اثنين. يعني أنت حتى لو طلعين تشوفين فيلم بالسينما أكيد تحتاجين ويا فلوس الدخولية مال سينما، أكلهم بالسينما، يأكلون بعدين، ماما خلي اشتري هاي، فتحطين في بالك أكو ميزانية معينة. أكيد
0: ميزانية معينة.
1: أي بس لازم تتركين هاي الذكريات، باكر قعدون يسولفون علينا ويقولون كنا هيجي ماما وبابا يسوون.
0: بس خلينا شوي نرجع قبل أهليتنا، قبل اللي ما كانت أكو فتشي اسمه ميزانية، ما كان أكو فتشي نقول يعني هو الوقت متوفر زين، بس احنا اكو متعة يمكن اكثر من هاي اللحظات اللي جاي نعيشها ويا عوائلنا.
1: مو احنا هناك كنا نجمع يعني هذيك الفترة، يعني اذا ارجع انا بالذكريات كنا غرفة واحدة، كنا تلفزيون واحد، ثلاجة واحدة، فريز واحد. هسه تلقين بكل غرفة تلفزيون وكل واحد قاعد بغرفته، فصعب ما نلتقي الا انت تسوين فد حدث معين تسحبيهم. الانترنت جاي يفرقنا، الموبايل جاي يفرقنا، شغل.
0: شنو أكثر شيء يمنع العائلة وقت اللمة والقعدة ومتعة هاي القعدة؟
1: يمنعها الموبايل
0: أكثر من التزامات الأم ووظيفتها والتزامات الأب وانشغال.
1: الموبايل حتى لو أرجعاني من الدوام، أولادي حتى لو أسلم عليهم قاعدين على الموبايل، إلا أنا أصيح وأخليهم يتركون الموبايل.
0: التكنولوجيا بعدت أفراد العائلة؟
1: أي طبعا طبعا أكيد.
0: مع أنه كل بعض ينظر بجانب ثاني يقول لك لا المسافات بعيدة قربت تظلت تتواصل وياه.
1: لا يعني
0: داخل البيت الواحد أتوقع.
1: أي داخل. أنا أقول لك يعني أجي هسه من الشغل غير أقول أنا كنت بعيدة بالدوام ورجعت. لا هم ملتهين بالموبايل، هلا وماما ورجعون للموبايل.
0: كبر طفل أو هي ملوكة؟ إيش قد عمرها؟
1: كلية مرحلة ثالثة. نعم الله يخليك.
0: أصغر واحد؟
1: ثاني متوسط.
0: يعني زين فاهمين ما عندش أطفال ابتدائي. تحسين متعة شبابهم ولحظة المراهقة وأنه هم كبار وفاهمين وواعين حتى بالطلعة تحسين متعته، ولا تقولين لو هم صغار شو تسيطر على طلعتهم حتى على ممكن أقنعة على فيلم، أقنعة على طلعة أفضل من هسه هاي الأعمار؟
1: كل فترة لها يعني متاعبها ومساوئها وحسناتها. صح أنت تقدرين تسيطرين عليه بس هو يكون كلش معتمد عليك 100% بحيث يتعبك. هسه لا هو بدا يعتمد على نفسه بس مسؤوليته كبرت. بس كل شيء له يعني متعه وطعم حلو كل حالاته. يعني
0: اللي يحاول يعيش هذا الدور؟
1: اللي هو يا دور
0: دور انه احنا قاعدين ومستمتعين، هم يحاولون يعيشون، لو انت تحاولين تعيشينه بهذا جيلهم وهاي مزاجياتهم.
1: انا اي، لان اذا اتركهم عادي يوم كامل عادي عنده انه يقعد من النوم يقعد على التليفون يظل مستمر على التليفون لحد ما يقول انا جوعان ويرجع للتليفون لحد ما يقول انا نعسان، بس لا انا اخلق الاوقات.
0: والله هاي معاناة العوائل كلها. والله حبيبة قلبي شكرا لك، شكرا لوقتك، مع السلامة.

بعد ما سمعنا الآراء ووجهات النظر، أكيد قبل أن نختم حلقة اليوم، مو كل وقت حلو ممكن يحتاج صرف، ولكن الضحكة تحتاج تذكرة دخول. مرات ترى أحلى لحظة تعيشها بين أفراد العائلة، بين أهلك وناسك والناس اللي أنت تحبهم، وإحنا قاعدين بالبيت نحكي ونسولف ونلعب ونطبخ ونضحك حتى على مواقف ممكن مرت علينا قديمة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفه انشدق الدلال في الاعلار
2: الشعب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

حبني على جار الماي عجلر دقوما، حبني على جار الماي عجلر دقوما، واستشرع انت بهاي من تلقى مومن.

زين الخشابة. إذن دخلنا إلى أجواء البنفسج، مية هلا بيكم. إحنا على الهواء مباشرة، أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. راح نقضي وياكم ساعة على الهواء مباشرة، مية هلا بيكم. أنا مجموعة من الفقرات كما جرت العادة نسبقها بموضوع ونخلي الأفكار تتلاقح ونكرس مواضيع بعينها حتى نحاول أن نستفاد في نهاية الحلقة، نستفاد من الأدب الشعبي العراقي ومن الحكمة اللي ممكن نوصلها من خلال ما يكرسون الآباء والأجداد. مية هلا بيكم.

أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. هذا الموضوع احنا نريد نتممه في هذه الحلقة، على اعتبار انه وعدتكم في الحلقة الماضية انه الملف نأجله للحلقة القادمة، لان حكينا في موضوع اخر ربما يشترك مع موضوع اليوم ولكن بزاوية اخرى. الامثال عموما جملة تقال وتكون صامدة على مدى الزمن، تكون راسخة في الوجدان وتصيب المعنى بشكل مباشر وعدها إمكانية للاختزال. هاي الجملة يقولها شخص من قد ما انقالت بالزمان والمكان المناسب أو المناسبين إن صح التعبير، تصير أمثولة، تصير مثل دارج يتداولون الناس، الآباء الأجداد يوصل للأبناء والأجيال هكذا. كل أمثالنا هكذا انطلقت جملة جملة. تخيل إنسان عنده إمكانية أن يقول جملة يخلدها التاريخ. أي فلسفة هاي؟ هاي قراءة، هاي نظرية صغيرة هكذا يختزلها الإنسان بسطر واحد نظريته بالحياة يقولها، ولكن يقولها بطريقة بلاغية يعني شديدة المعنى، عميقة، مختزلة، يعني كل ظروفها على مستوى الإيجاز أيضا كلمتيا ويبقى. فما بالك بالشعر؟ يعني عندنا الكثير من الأبيات بما فيها البيت اليوم اللي راح يكون هو موضوعنا لهذا اليوم أو جزء من موضوعنا. وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. بعدين راح نروح لقصة هذا المثل اللي هو بيت من الشعر، هو مو مثل انطلق. عندنا بالشعر الشعبي العراقي لها بداية ما لها نهاية. الجفن ما بيجيب مثل الدشاديش، أصبح مثل، أصبح مثل. عيب نحكي بعيب وادم من قبل بيهم رضينا، أصبح مثل. والكثير من الأبيات الشعرية استطاعت أن تقاوم الزمن وتتحول بمرور الوقت إلى أمثال شعبية.

واحد من الأمثال العربية المشهورة جدا مشهورة ونستخدمها بشكل يومي: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. طبعا تستدعي الذاكرة الشعبية والذاكرة الجمعية في أي موقف، شخص أنت إيدك بحلقة ويعضي إيدك، شخص توصل إلى مكانة معينة تبني وهو يسعى في هدمك مثلا، شخص تقدم له ما تقدم له وينكر فضلك في أي لحظة. يأتي هذا المثل ليش؟ هاي الأمثال عندها إمكانية، يعني أيقونات عندها إمكانية أن تختزل، يعني أيقونات رمزية تعبر عن دلالات عميقة بمساحة قصيرة جدا. مو كان ما تقول كذا وكذا والسولف السالفة كلها، مجرد تقول علمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني راح يفهم المقابل انه هذا داق الناقصة بيك، آسف على المفردة، والله راح تفهم انه هذا فلان اوقع بيك رغم انه انت قدمت له ما قدمت له. عموما هذا المثل بالمناسبة رغم أنه حاضر في الذاكرة الجمعية في الذاكرة العربية إلا أنه اختلفوا بنسبه. أكو جزء كبير من الناس ينسبون لمالك بن فهم الأزدي، وأكو جزء آخر أو قسم آخر ينسبون لأوس بن معن المزني. اللي ينسبون لمعن بن أوس يقولون أنه معن بن أوس هذا الشاعر المهم رب ابن أخته، تمام، رب ابن اخته صار عنده بمثابة والده الى درجة انه ما يقول له خالي، يقول له بويه، وعاشوا يا حياة طويلة لحد ما اشتد ساعده نكره عافه وراح فقال بي هذه الابيات. هذه القصة الاولى اللي هي بسيطة دراميا، ولكن القصة الاشد ضراوة والاكثر درامية هي اللي ارتبطت بمالك بن فهم الازدي. انه مالك بن فهم حكم هو وعشيرته واحدة من المناطق، وكان عنده اولاده يتناوبون على الحراسة في كل ليله. اصغرهم اسمه سليمة، كان مربي ومدللة ومقربة اسوة بيوسف ويعقوب، يعني كان مطي حظوة منه الاب اللي هو مالك بن فهم الازدي. هذا الابن مدللة وكذا، فأخوانه شانت عليهم ليش مميزة وكذا، ويبدو لي هكذا لأن سابقا ما يتزوج وحدة واثنين يكثرون، فمو بالضرورة يكونون من نفس البطن. غاروا منه أخوته، هذول شغلهم حراسة بالليل مخليهم على القصر، جوله قالوا له سليمة ينام أثناء الحراسة وراد يدز علي، قالوا له لا أنت روح بنفسك شوفه، انت مدللة وكذا، ظلوا يحكون يا ابوهم. فبالفعل ما قال باطل، بالليل راح يشوف ابنه نايم اثناء الحراسة لو ما نايم، فجاء متخفي. هذا السوى شاف ابوه ما نايم ما يدري بيه ابوه، جاب جنح الليل سحب السهم، فابوه صعد عليه قال لا ترمي انا ابوك، فاجابه لقد بلغ السهم مقصده. ليش هو فلت السهم بعد؟ تخيل هذا الحديث هنا يصير. فيقولون في آخر رمق قال هذه الأبيات المشهورة مالك بن فهم الأزدي: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البناني، أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني.

البياتي كبير الله يرحمه من المدارس الغنائية العراقية. أسأل يعني شخصية بالصوت وبالاختيارات وبالظاهرة غنائية بالعراق. ما أدري يعني بحكم الظهور الميديا بعد وفاته، وإلا المفروض يتصدر عربيا، خصوصا أنه الأغاني اللي غناها أغلبها تم إعادة إنتاجها عربيا. أنا أشوف الخلايجة وغيرهم يسمعونه. عموما نرجع لموضوعنا، أشوف لغتنا العربية زيادة جميلة زيادة جميلة. يعني هنا أنا بعد ما بلغ

ينام راح اشتكوا يم ابوهم، والاب اجى يدور على ابنه لان لحوا عليه وهذا مدلله، فاجاب الليل في جنح الظلام فسحب السهم. بعد هنا يقول فناداه ابوه الا ترمي انا ابوك، فاجابه يا ابتي لقد بلغ السهم مقصده. بهذه الجمله البلاغيه اختصرت كل شيء. انا سحبت السهم، سحب السهم خلاص بعد ما يرجع، راحت انطلق. مقابل ذلك في الأدب الشعبي العراقي عدنا كثير كثير من الأغاني. ممكن نرجع لأغنية ربيتك صغيرون حسن، أيضا لها علاقة بفكرة أنه شخص تربيه وترعاه ويطفر من إيدك ويروح من إيدك. وكثير من الأبيات والقصائد، أكو بيت من الأبوذية للشاعر صادق الجهلاوي، كل الجميل بهذا الصدد، يقول جزيتك بالمواقف ما تيزني.

جزيتك بالمواقف ما تيزني، ولو ان تشعل العشرة ما تجازيني. هاي الفكرة اللي نتبناها احنا في حلقة اليوم، انه اكو شخص ايش قد ما تقدم له وتشعل العشرة عنده امكانية انه يعظهن ذن العشرة، عشرة يعظهن. هذا اللي أعلمه الرماية كل يوم. جزيتك بالمواقف ما تيزني، ولو ان تشعل العشرة ما تيزني، ذنبك ذنب واحد ما تيزني، اشتظن هم ينغفر لك ذنب.

خلينا الأغنية يعني بشكل تنتهر نستمتع. هذا اللون الغنائي العتابة هنا يغني زياد الهاجري اسمه، انضم بالفترة الأخيرة إلى فرقة السومريات الأوركسترا وقدم هذه الأغنية بطريقة هائلة قدام الجمهور لأول مرة. يعني ابن البيئة بالضبط، يعني حالة حال رعد من يغني الأبوذية، هيك الفكرة أعتقد. أيضا حسين جبار، حسين أيضا صدرت لنا هذا الفرقة، وبالمناسبة بدأت تستقطب يعني مؤخرا، شفت مثلا عمر هادي وشفت فهد نوري انضموا لها يجون يغنون، جاي يقدموننا في الكلور وتراث رائع بصراحة. عموما الآن شو نسوي؟ الآن خلينا نروح الرب بيتك صغيرون حسن، غناها ناظم الغزالي وجملة من المطربين، أعتقد هي لناظم، أصلها لعثمان الموصلي أصل هذه الأغنية، يعني هكذا تاريخيا للموسيقار الملا عثمان الموصلي تنسب إليه، ولكن ما أعرف ليش بالأوساط الشعبية القصة تنسب إلى مطرب انطلق في عشرينيات القرن الماضي وكان إلى صيت وإلى صدى وإلى جمهوره ويغني في كل محافظات العراق. شاءت الأقدار أنه هذا المطرب ما يصير عنده أطفال عقيم، فقرر أثناء ترحاله وتجواله في محافظات العراق متى ما يلقى له طفل مناسب يأخذه يتبناه، وبالفعل لقى طفل اسمه حسن، عيونه وساع وجميل وكذا، وأخذه تبناه فكبره ووداه لبغداد وبدأ يعلمه وبدأ يدرسه، وأصبح الولد يافع وكبر الولد ولقى نفس الولد. بمرور الوقت وصلت معلومة أنه هذا مو أبو الأصلي، فقال له اعذرني أنا لهنا وكافي، تعلمت وتربيت ووظفت ورايح أنا أحاول ألقى أهلي وما ألي مقعاد وياك. فاختفى اعتكف هذا المطرب إلى يوم من الأيام دز عليه الحاكم آنذاك، كان يعني مشهور ويحتاجونه يغني، فمن راح للحاكم اخذوه يعني راح قسرا، وصل للحاكم لقى محضر الفرقة مالته كلهم قاعدين ينتظرونه جايبهم قبله، فأول ما غنى يقولون غنى هذه الأغنية ربيتك صغيرون حسن ليه انكرتني.

خلونا بهذه الأجواء قبل لا ننتقل لاتصالاتكم حتى لا أفوت بموضوع ثاني وناخذ من وقت البرنامج. خلونا ويا هاي الأغاني العيار الثقيل. هسا استمعنا إلى هذه الأغنية اللي ودتنا إلى زمن البغداديات، مساع سمعنا عتابة. خلونا نسمع مالات الجنوب، هنا يقدمهن حسين جبار بطريقة رائعة وهائلة.

مو ما تجين عود من موت تقول ويا عمت عيني. بعض ذولي اللي يجون من يعني البيئة الغنائية يقدمونها مثل ما هي، فتلقى أبيات عظيمة. بالمناسبة هذه الأغنية لمسعود العمارتلي اللي أنا حاكي عليه هيك أشياء طفيفة في حلقات ماضية. هاي المرأة هي أول متحول جنسيا في العراق ربما في ذلك الزمان، تحولت إلى رجل وتفاصيل كثيرة، وقدمت لنا كل الأغاني الآن الحافظينها من التراث بنسبة 80-70% هي المسعود لعمارتلي. مع الأسف ماكو أشياء واضحة، ولكن هيك نسمعها حتى نرجع الحقوق لأصحابها.

ايه شي الصوت الخام ماكو هجين ما بين امرأة ورجل ويطلع هذا الصوت بهذه الطريقة. بالمناسبة احنا ندين الناس اللي نحب الفن والطرب والغناء والأصالة والتراث، ندين لي هكذا ناس. يعني تخيلوا ذب العباية اغنيته، خدر الشاي خدري اغنيته، ها مو اغنيته وهكذا وعبر، لا كلماته وألحانه وغنائه بكتها كل شيء ماكو، هو بوحده شايل الليلة. محمد بويا محمد وجناغ سكينة عزيزين قصة المودة براضة مشي براضة طر الفجر سودش لهاني، قائمة لها بداية وما لها نهاية. إن شاء الله أنا وعمار نعد لكم حلقة مناسبة نقدم بها هذا النموذج الغنائي الرائع، هذا الكائن اللي تجاوز العادات والتقاليد حتى يغني، لأن كان ما مسموح المسعودة أن تغني فتحولت إلى مسعود، استخدمت بناها الجسمانية وعضلها وقوتها وصوتها القوي وأيضا فحولتها، امرأة بمواصفات فحل كانت ترعى بالبراري وعدها غنم وأكو قصة وجو هكذا، هي انكشفت جوها وبيدها خيزرانة، ما فقط طردتهم اللي جو يبوقون غنمات الشيخ، كانت وصيفة عند واحدة من الشيخات، فجو للشيخ قالوا له هاي مسعودة جابتهم ومكتفتهم، فصار أسب الجو على أساس وامرأة تقدر هكذا. عموما تفاصيل كثيرة ممكن نرجع لها في حلقة قادمة، الآن خلونا نذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج في الجزء المتبقي من الحلقة. أرقامنا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: الآن خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. راح نروح للعاصمة الحبيبة بغداد. الشاعر فاضل كريم من الأصوات التسعينية المهمة، عاش في بغداد، عاش في العراق، وراح للمهجر وجرب الغربة ورجع إلى بغداد. أنا الناس اللي يقدمون خدماتهم للشعر الشعبي العراقي غير القصيد كلش أحترمهم، كلش أجلهم. أحس أنه إحنا الفن مالنا، فن الشعر الشعبي العراقي، مظلوم كثيرا، ما بين غياب النقد وما بين غياب التوثيق وما بين حتى الرعاية الحكومية المؤسساتية بعيدة عنا. تخيلوا إحنا مثلا كل المؤسسات الفنية في مدينة البصرة عندها مقرات، وبالعافية عليهم، هذا مو حسد، مو حسد أبدا، عندهم مقرات، الحكومة موفرت لهم مقرات باستثناء الشعراء الشعبيين. فيوم يتفضل علينا الاتحاد، اتحاد الأدباء، ويوم يتفضل علينا البيت الثقافي، ويوم يتفضل علينا منتدى الأصمعي للرياضة، ما عندنا مكان. وبحت أصواتنا، شقد حاولنا بما فيهم أنا المتحدث في فترة، أيضا فترة أنا ترأست الاتحاد، ماكو وأنا عود نشط كنت بوقتها بالإداريات، وما حصلنا شيء، فما يعني انظلمنا هواي. فأي واحد يقدم للأدب الشعبي العراقي أشياء غير القصيدة خليه على راسي. فاضل كريم سوى واحدة من من من عطاءاته، ابتكر برنامج في وقت مبكر، كان عنده فتشي بداية الفيسبوك، قصة قصيدة، فشكو قصة، شكو قصيدة عندها قصة لكاظم إسماعيل، لعريان، لفاضل عبد السادة، لكل الزامل سعيد فتاح، يكتب لنا إياها. والناس قبل لا هسه تطغى الصورة والصوت كانوا يقرؤون أكثر، فكان رائج الصفحة مالته ينزل قصة القصيدة، ثاني يوم كل احنا نسمعها ونقراها، على الأقل الناس المهتمين بالشعر الشعبي العراقي. كتب القصيدة الشبابية الواعية المثقفة، عنده روح كلش حلوة. خلونا نسمع فاضل.
1: شلون أنا رضيت تسافر بعيد، ودعتك أمس أدري شجاني، هدان الله وقلت لك الله وياك، أنا يا ريت ربك ما هداني. شلون أنا رضيت تسافر بعيد، ودعتك صدق أدري شجاني، هدان الله وقلت لك الله وياك، أنا يا ريت ربك ما هداني. ما بي بعد أتحمل فراك، ولا بي بعد أصبر وتاني، أحس عمري بغيابك جثة انشال على شتاف الدقائق والثواني. ما بي بعد أتحمل فراق، ولا بي بعد أصبر وتاني، أحس عمر بغيابك جثة انشال على شتاف الدقائق والثواني. يطشرني القلق بجفوف الضمون، ولم الروح بجفوف الأماني، اش عجب العيون ما طاحت على القاع لما شافتك بحضان ثاني. إذا أنت تحس بالغربة معذور، إذا أنت تحس بالغربة معذور، اللي يعوف أرض الوطن لازم يعاني، بس أنا غريب بكل الأحوال، إذا سافر وإذا ظل مكان، إذا سافر وإذا ظل مكان. بيك تحلمت رديت للبيت، وفتحت الباب بيدك من نجيتك، ومحاضن تحاضن على الباب، قلت ناسيني، قلت لك ما نسيتك. قعدت من الحلم فزيت مرعوب، فركت عيون بيدي وما لقيتك، من القلك البرزخ بس للأموات، ولك ماكو عذاب بقد ذيتك. أعيش البرزخ أنا شما يمر يوم، يصدف بي أمر من باب بيتك، يصدف بي أمر من باب بيتك.

0: أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج، وصلنا إلى آخر محطات البرنامج، فقرة شاعر في الذاكرة. هذه الفقرة اللي أنا كل شوي في إلها وأحبها، وأحس من خلالها هكذا نرجع جزء من العرفان، من شكل من أشكال الشكر والامتنان لناس قدموا ما قدموا للأدب الشعبي العراقي. أرسلنا قواعد هذا اللون الجميل اللي نحبه وننتمي له، ويشكل بطريقة أو بأخرى هويتنا شئنا أم أبينا. أن التراث الشعبي العراقي جزء أصيل من الهوية العراقية. نروح لمدينة الديوانية، مملكة الدارمي ومملكة الشعر. هالمرة ما راح نروح للدارمي، تخيلوا الديوانية شقد عظيمة، شقد بيها شعر. يعني المدينة اللي انعرفت بلون خارق، بلون عظيم، اللي هو فن الدارمي، اللي المدينة الوحيدة اللي أنجبت هذا اللون، يعني أصالة عندهم به، عندهم براءة اختراع بهذا اللون. طلعت عندهم أسماء بالقصيدة، ما كتبوا الدارمي، أسماء بالقصيدة، أسماء رنانة. يعني طلعت لنا علي الشباني اللي راح نوقف عنده اليوم، وطلعت لنا جبار سمير، وطلعت لنا صاحب الضويري الله يرحمه، وبالضويريات هكذا انتشر. يعني العراق كله يقلد صاحب الضويري من من من يكتب موشح اندلسي. وطلعت لنا كاظم خبط، هذا الرجل اللي كتب عن الفقراء: يما ذول اهل القصر ما لاعبوني، يما شافوني كذا من شافوني جيت استغربوا ودشداشتي واستغربوني، يما لعابات عدهم وانا لعابات طين، يما دين الفقرة يقتل خلني بدله بغير دين. وقائمة تطول، وانجبت لنا عماد المطاريحي، واحد من صدارة الشباب اللي يكتبون من التسعينات لليوم، هو متصدر. وقائمة سيد قاسم الياسري، وبعد دول شعراء الدارمي بصراحة مجرمين بالدارم الشباب. عموما الحديث يطول، أنا لي أنحاكي عن علي الشباني في حلقة سابقة ومعطيه حقه بتفاصيله بنضاله السياسي ووعيه وثقافته وشغله في بغداد وشغله بالعراق وخارج العراق. فخلونا نستمع مباشرة إلى الكبير علي الشباني.
1: غنى خوفه المبتلي بروحه، غنى خوفه المبتلي بروحه، بعد ما خضر الخنجر وسط قلبه ولمع وجهه بسكوت، من يغني الكاولي كلكم سكوت، لو درى البلبل بواكيه غنى يبلع لسانه ويموت، بس يظل مبضوع قلبه شاور حروف الدفاتر ما لقى الحزن دوا، شاور الشقره وبكى كاف حزنك جرح قلبك، والوقت خنجر عدو يشتري الشوق بعطش روحه ويهيم، رافق الشوك ويظل جد ميتيم، شو يريد بمال يتداوم خناج، والعمر كذب على الناس. ثانيت راسي هبل بغضب كل الناس، تانيت راسي غوش بغضب كل الناس، تانيت هاكت عمر بي ولا منيت، غنيت طق الشجر كل الطيور رحلت للنبع، غنيت رد النهر للنبع، حنيت حتى الشمس زغرت وجت نقطع لبيت الشعر تضوي، أريدك بالمحن حروف تضوي، أريدك بالحزن من يوجع الري نهر تضوي، أريدك حتى ردن بيك ليام الشمس، ردني الحزن خنجرك، ردني السهر ليلك، ردني الوقت هدني وانت على حيلك، تصعد تجيس النجم، تنزل تجيس الروح، اتعب وقل لك قضت روح بهواك جروح، ردني ولو لافته تجلس الشارع ضوى، يمشي الحزن بالضوى يلطوه في هلهل، يمشي الحزن بالهوى يا لطولك كحالة أركض لحد النفس واتحزنك تشيله هو المهر لو يقف لو يركض.

0: خلونا نختم حلقتنا، وصلنا إلى نهاية المطاف. طبعا الختام راح يكون جميل جدا، أيضا راح نبقى في مدينة العمارة مع سعدون قاسم، ربي يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر، ويعني أعتقد يمر بأوقات صعبة في بهاي الفترة، يعني صحته ربما مو هالقد. ويا كريم، ويا كريم ابن ولايته، اثنينهم قدمونا ما قدمونا، يكفي انه قدمونا بس تعالوا هذا الثنائي. ويا كافي والله كافي. ويا كاظم فندي ايضا ابن هذه المدينة الجميلة. كنت وياكم انا بهاء الكاظمي في الاعداد والتقديم، عمار كان يرافقنا طيلة الساعة الماضية في الاخراج وفي التنسيق والمتابعة، علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: انا بالناحية التنك البساتين لا تغريد بيها ولا تساهيد،
2: انا بالنوح يتمت البساتين لا تغريد بيها ولا تساهيد.
1: صحت موال بتش الشجر والماي واكو فلاح يسمو صاحبي يعيد،
2: صحت موال بتش الشجر والماي واكو فلاح يسمع صاح لعيد.
1: قلت لي يعيد جراحة شذاب، الجنح مكسور والذكين مصايب.

0: نطالة جقارة ودر نفس حيلة ودق القاع بيدة وقال شتري
1: شدرا سبق ترته وصرخ لي فوق
0: أريد أتخلص من الدنيا والناس أريد جلاح طيرا كل شماري
1: قال البيك بي أجر وزيد وزيد
0: تعال تقرب وعاني على يزين شوف السوت بوجه اتجاهي
1: تعال

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يردكلفك انشجق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150,000 شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من أبعد مسافة الأقرب نقطة، أثيرنا الأكثر وضوح، أثيرنا الأكثر نقاء. تايم سكوير FM.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

بعدها نفسي بيه بعد ما حبه بعد ما بيه شي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوح الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4493.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
4: كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

حبيب على الدرب تتنطرك عين المحب.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
2: مستقبلهم قرار.
1: في ثانوية المفكر العربي،
2: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
1: مفتوحة الآن،
2: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
1: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
2: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
1: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
2: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
1: للتواصل 0775-444-4930.
2: ثانوية المفكر العربي،
1: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
2: لنصنع المستقبل.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
5: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.